0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: قعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782. تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء. أول استخدام

0: بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: غدا إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
1: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادني يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر

0: في مستشفى الريادة، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
0: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
0: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
0: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
0: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

لا تبحثوا عن الحب، ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. فانفض اليوم غبار كل ما أسقطته من خيبات. محمد المقدام.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكراً بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم

0: رقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: في سما الليل وبين الكواكب والنجوم لفت نظرنا كوكب المريخ. راقبناه لقرون من الزمن وحاولنا اكتشاف علامات تدل على وجود الحياة فيه.
1: خلال 50 سنة كان في حوالي 44 محاولة لإرسال مركبات فضائية للكوكب الأحمر من قبل دول عديدة. نص هذه المركبات فشلت في مهمتها، ومع ذلك لا تزال البشرية مصممة للوصول إليه. ولكن ليش كل هذا التركيز على المريخ؟ المريخ هو كوكب صخري مثل الأرض، فإذا كان في احتمال لوجود حياة خارج كوكب الأرض في مجموعتنا الشمسية فبيكون المريخ.
0: هذه أرضنا وهذا المريخ. يبلغ قطر المريخ حوالي 6800 كيلومتر، أي تقريبا نصف قطر الأرض. لكن بالرغم من هذا، المساحة اليابسة عليه تساوي مساحة اليابسة على الأرض، طبعا لأن أغلب سطح الأرض مغطى بالماء. يبلغ ميل محور المريخ 25 درجة، فارق غير كبير أيضا للأرض اللي تبلغ درجة الميل لديها 23.5 درجة، يعني يشبهنا بتعاقب الفصول الأربعة. الجاذبية المريخية هي 38% من جاذبية الأرض، يعني وزن الإنسان على سطح الكوكب الأحمر بيكون أكثر من ثلث وزنه على سطح الأرض. يوم على المريخ طوله 24 ساعة و37 دقيقة، يعني فقط زيادة 37 دقيقة عن يوم الأرض. وعلى فكرة اليوم المريخي يسمى بالسول. متوسط درجة حرارة سطح المريخ حوالي 60 درجة مئوية تحت الصفر، بينما يبلغ متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض 16 درجة مئوية. الغلاف الجوي للمريخ رقيق جدا، يحتوي حاليا على 95.3% من ثاني أكسيد الكربون و 2.7 من النيتروجين و 0.2% من الأكسجين، بينما تبلغ عناصر الغلاف الجوي للأرض حاليا إلى 78.1 من النيتروجين و 20.8% من الأكسجين و 0.9 من ثاني أكسيد الكربون.
1: هذه النتائج اللي توصل إليها البشر حول المريخ تغيرت كثير عبر تاريخ رصده، وفي كل مرة كانوا يعتقدون إنهم اقتربوا من فهمه.
0: على مدى العقود الثلاثة الماضية أظهرت لنا المركبات الفضائية إن المريخ كوكب صخري وبارد وجاف تحت سماء الضبابية البرتقالية اللون. اليوم اكتشفنا أن صحراء المريخ تلمح إلى وجود عالم متقلب، حيث كانت البراكين والنيازك تضرب سطحه مسببة لحفر عميقة وأودية وأنهار وطوفانات مفاجئة غمرت أرضه.
1: المياه شيء أساسي، لأن وين ما رحت على الأرض إن كان في مياه كان في حياة. ويوم نقول إن يوجد مياه على المريخ فمن الطبيعي إن نسأل إن كان قد شكلت الحياة على سطحه، وهل يوجد أي دليل على حياة سابقة في تاريخ الكوكب؟ هل يمكن لأي من هذه المخلوقات إن تكون موجود اليوم؟ يوم نقول قد توجد حياة على المريخ قد يخطر في بالكم فضائيين مثل هايلة، ولكن في الحقيقة بيكونون كائنات ميكروسكوبية مثل البكتيريا أو الفطريات. ممكن ما يكون في حياة على سطح المريخ، ولكن أوهام وجود حياة ذكية على سطحه انتشرت وصارت مسيطرة على الكثير من العقول، واللي غذى هذه الأوهام قصص الخيال العلمي. ولكن خلونا نروي لكم قصة صارت في نيويورك في سنة 1938،
0: وتحديدا يوم 30 أكتوبر. يومها الكاتب العالمي إتش جي ويلز قام بإخراج تمثيلية إذاعية تحت اسم حرب الكواكب، وتكلم فيها أن المريخيين هاجموا الكرة الأرضية، ولأن البرنامج الإذاعي كان متقن في إخراجه وأدائه وموسيقته، تخيل المستمعين أن الغزو المريخي شيء حقيقي، وظن بعضهم أن كارثة كونية حلت بأهل الأرض. وهذا البرنامج الإذاعي أحدث ضجة غير مسبوقة، وكتبت عنها الصحف والمجلات. ويوم بدأ المحللين الاجتماعيين بدراسة أسباب هذا الخوف الجماعي، ظهر أن الكثير من الناس ترسخت في عقولهم حقائق عن وجود حياة على المريخ خلال السنوات السابقة، لدرجة أنهم كانوا مهيئين لفكرة قدومهم لغزو كوكب الأرض بواسطة الصحون الطائرة.
1: لكن تعرفون لمنو ترجع هذه الأفكار الغريبة بدءا من الصحون الطائرة وانتهاءا بآلة الزمن؟ هذا الشخص المخترع الأمريكي من أصل صربي، نيكولا تسلا.
0: في سنة 1899 كان تسلا يجرب اختراع كهربائي، وهو في الأساس هوائي كبير، يوم لاحظ شيء غريب، إشارات مختلفة ومتكررة بصورة ملحوظة، وفسر ذلك بأن المخلوقات الفضائية تحاول الاتصال بنا. نحن ما نعرف شو اللي سمع تسلا على وجه التحديد، لكن على الأرجح سمع أصوات سببها العواصف والرعد والبرق. المشكلة ما كانت بما فسره تسلا، بل الناس المتحمسين اللي وصلوا مراقبة الموجات عن طريق الراديو على أمل أنهم يلتقطون إشارة تدل على وجود حياة في كواكب أخرى.
1: هذه القفزة في مخيلة الناس مهدت لقفزة علمية، وبدأت الدول تفكر أن ترسل بعثات إلى الفضاء، ووصلوا للقمر، ولكن ما لقوا أي أثر على الحياة هنا، لا مخلوقات فضائية ولا صحون طائرة ولا حتى على غلاف جوي. صحيح ما لقينا شيء على القمر، ولكننا ما يأسنا وحطينا عيوننا على المريخ على أمل أن نجد دليل حياة هنا، فأرسلنا المستكشفات الآلية ونقلت لنا الصور، لكن ما كانت مثل ما توقعنا، لا حضارة ولا فضائيين، فقط كوكب جاف وقاسي. كان الأمر مخيب بالآمال، فبعد سنوات من الافتراض بأن المريخ كوكب مأهول، تبين أن الأمر كان مجرد فرضيات لم نتمكن من إثباتها على الأقل حتى الآن. لكن إذا كانت الحياة على المريخ، فأي شكل بتاخذ؟ قدرة أفكار الحياة على المريخ تجتاح مخيلتنا أكثر من أي كوكب ثاني. لكن شو لو ما كان خيال؟ لو كانت هناك حياة بالفعل على المريخ، اللي راح نستكشفه في المريخ ممكن يغير كل شيء، بدءا من الماضي وصولا للمستقبل. المريخ اللي خلانا في حيرة على مدى قرون هو الوحيد اللي ممكن يجاوب على أسئلتنا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله،
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. بالله عليكم، أريد منكم أن تتأملوا في هذا الحديث بهذه السهولة. هذا رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شجرة، معترض طريق الناس، سواء كان معترضا من أعلى، يعني تكون الشجرة موجودة في الطرف ثم الغصن دخل على طريق الناس فصار يؤذيهم من أعلى، من رؤوسهم، من جهة الرأس، أو أنه سقط على الأرض فصار معترضا في الأرض فيؤذيهم من أسفل. فسواء كان هذا الغصن معترضا من أعلى أو معترضا من أسفل، المهم أنه يسبب أذى للمسلمين عندما يسيرون في هذا الطريق. فهذا الرجل عندما رأى هذا الغصن معترض على ظهر هذا الطريق وأن فيه أذية للمسلمين، قال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فماذا كان جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ كان جزاؤه عند الله أن أدخله الله الجنة. أريد منكم أن تتأملوا فيما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منا في طرقنا، في بيئتنا، في أماكن نزهاتنا، في أماكن جلوسنا، في الأماكن العامة، في مساجدنا، في أسواقنا، في مستشفياتنا، في كل مكان عام يستفيد منه الناس جميعا. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا؟ ماذا يريد ديننا الإسلام منا؟ يريد منا أن ننظف هذه البيئة من كل ما من شأنه أن يؤذي الناس. فيدخل كما يدخل في هذا الحديث بشكل صريح طرقات الناس، طريق الناس، فالإنسان يزيل كل ما فيه أذية للناس، ما يؤذي الناس، من أغصان الأشجار كما في هذا الحديث، أو من حفر، أو من أشواك، أو من مسامير، أو من أحجار، كل ما كان يؤذي الناس في طرقهم المسلوكة الموصلة إلى أعمالهم، إلى بيوتهم، كل ما من شأنه أن يسبب ضرر على المسلمين، سواء كانوا مشيا على أرجلهم أو كانوا ركوبا على دوابهم أو كانوا على سياراتهم، كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين في ممتلكاتهم، في أبدانهم، فيزيله الإنسان، هذا جزاؤه عند الله جل جلاله. وكما يدخل في هذا الحديث نصا طرق الناس، يدخل فيه كذلك المنتزهات والأماكن العامة، كما ورد في حديث في أحاديث أخرى توضح أهمية المحافظة على البيئة في ديننا الإسلامي. نحافظ عليها نظيفة، نبعد عن هذه البيئة كل ما فيه أذى للمسلمين، سواء كانوا يتأذون في أبدانهم، سواء كانوا يتأذون في صحتهم. هذا الشيء الذي يؤذي المسلمين من ناحية الاستنشاق، من ناحية يعني إلحاق الأمراض بالإنسان، يجب على الإنسان أن يزيله، وله عند الله سبحانه وتعالى الفوز بالجنة. انظروا أيها الأحبة إلى مكانة المحافظة على البيئة في ديننا الإسلامي، نحافظ عليها نظيفة، نزيل منها كل ما يؤذي الناس. انظروا إلى هذه الأجور المترتبة عندنا في ديننا الإسلامي،
ليس هذا فحسب يعني أن يدخل الجنة، أيضا أن تغفر ذنوبه، كما ورد في بعض الحديث أن هذا الرجل أخر هذا الغصن، غصن الشجرة، فشكر الله له فغفر له، كان ذلك سبب لمغفرة الذنوب. بل إن المحافظة على البيئة نظيفة عندنا في دين الإسلام سبب لكسب الحسنات والارتفاع في الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أيها الأحبة في الله، في ديننا الإسلامي ربط كبير بين إيمان الإنسان بالله وباليوم الآخر وبين محافظته على البيئة نظيفة. يعتبر المحافظة على البيئة نظيفة في ديننا الإسلامي شعبة من شعب الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق بوجوده يكمل إيمان الإنسان، وبنقصه ينقص إيمان الإنسان، وإذا نقص إيمان الإنسان يكون معرضا، صاحب الإيمان الناقص معرض إلى العذاب في في في نار جهنم بسبب نقصان إيمانه بارتكابه الذنوب والمعاصي. أما إذا الإنسان أكمل إيمانه وحافظ على البيئة نظيفة اكتمل إيمانه فغفرت ذنوبه فأدخل الجنة، فهذا شيء عظيم في دين الإسلام. ينبغي أيها الأحبة في الله أن نتنبه لهذه القضية، كما أن الإسلام يحثنا على المحافظة على نظافة بيوتنا، يحثنا الإسلام كذلك على المحافظة على نظافة طرقنا وأماكن منتزهاتنا واستراحاتنا. يعجب الإنسان يا إخوان من واقع المسلمين وهو يقرأ مثل هذه الأحاديث وينظر إلى أماكن المنتزهات عند المسلمين، وإذا بها مع كونها مهيئة لأن تكون من أجمل الأماكن، لكن يتفاجأ الإنسان أن هذا الشاطئ مليء بالقاذورات، وما يضر الناس في جلوسهم في ذلك المكان، يضرهم من ناحية المنظر، يضرهم من ناحية الرائحة، يضرهم من ناحية إيصال الأذى لأبدانهم، يقدر عليهم ذلك المكان. سبحان الله، هذه النصوص العجيبة عندنا، ومع هذا لا نحافظ، كثير من المسلمين لا يحافظ على نظافة البيئة. تتفاجأ عندما تذهب إلى شجرة كبيرة في مكان جميل بارد تريد أن تجلس تحت ظل تلك الشجرة، وإذا بمن سبقك كان جالسا في ذلك المكان قد قدره، وأصبح ذلك المكان لا يصلح للجلوس، لا يصلح حتى أن يجلس فيه الدواب، أن تجلس فيه بسبب كثرة الأذى الموجود في ذلك المكان. ويا أيها الأحبة في الله، كما أن الإسلام رتب على المحافظة على البيئة نظيفة وإزالة الضرر، رتب على ذلك الأجور العظيمة ودخول الجنة، كذلك قد توعد من يلقي الضرر في طريق المسلمين أو أماكن جلوسهم وأنه مستحق للعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب ذلك الدعاء عندما يدعو الناس عليه باللعنة والطرد من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يرى، الله سبحانه وتعالى يحكم على ذلك الشخص بأنه مستحق لذلك اللعن فيجيب دعاءهم. هذا الذي يتخلى في طريق الناس وأماكن جلوسهم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحق للعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب من لعنهم، يجيب دعاءهم. فيا أيها الأحبة في الله، لنتأمل في هذا الأمر، لننظر في فصولنا الدراسية، لننظر في أماكن المنتزهات والاستراحات، لننظر إلى طرقنا، لننظر إلى ما يجاور البيت، المساحة التي تجاور بيتك، التي تكون أمام بيتك، أنت مسؤول عن نظافتها، أنت مسؤول عن إزالة الضرر الموجود فيها مما يضر بالناس. يا إخوة، لا يوجد في دين ولا يوجد في مذهب حضارة تهتم بنظافة البيئة كما يوجد في ديننا الإسلامي. يحثنا الإسلام على المحافظة على نظافة البيئة بألا ندع فيها ما يضر الناس، وأن نزيل إذا وجدنا فيها ما يضر الناس أن نزيله، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يكثر حسناتنا ويرفع درجاتنا ويدخلنا الجنة بسبب هذا الأمر. فما أجمل
المحافظة على البيئة نظيفة في ديننا الإسلامي. لك أن تتخيل هذه العبودية تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ولك هذه الأجور العظيمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: الزحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم استراحات الظهيره. جديدة مستمعينا الكرام من برنامجكم استراحة الظهيرة، سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد. إذن مستمعينا الكرام، موضوع شيق للنقاش في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. الموضوع أصبحنا بنسمع يوميا عن ضحية جديدة. الضحية هذه تكون نتيجة للأسف لبعض الأشخاص الذي يستهينوا بأرواح الناس، وللأسف لبعض الأشخاص الذي يعني بيقودوا بسرعة جنونية السيارات. إذن مستمعينا الكرام، الحوادث المرورية المروعة والتي تنتهي بموت الأشخاص أو أنها تنتهي بإصابات خطيرة، ودائما بنسأل إنه بأي ذنب تقتل هذه الأرواح، وبنشوف إنه السبب الرئيسي لهذه الحوادث هي السرعة المتهورة التي يقوم بها للأسف بعض الأشخاص. مستمعينا الكرام، سؤالنا اليوم المطروح وحابة أنه تشاركونا فيه آراءكم، أنه لماذا أصبحت تزداد حوادث السير؟ لماذا يصر بعض الأشخاص على القيادة وسواقة السيارة بسرعة جنونية رغم أنهم بيكونوا عارفين بالمخاطر؟ هل للأسف أصبحت ثقافة الاستعراض والسرعة القوية هي أقوى من ثقافة السلامة؟ فإذا هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام.

0: إذن مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد للحديث حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة. إنه للأسف الحوادث اللي إحنا بنسمع عنها يوميا وضحايا القيادة المتهورة الكثير من الأشخاص، لماذا أصبح الكثير للأسف ما بيعطيش أهمية للقيادة؟ خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: موضوع تمام، ولكن ماشي بنسمع لذاعة ضعيفة برا.
0: من معانا؟
1: معك يا أحمد ربيع بن ياقة.
0: أهلا وسهلا فيك يا أحمد، تسمعني الآن؟
1: قال نجم الصلح لذاعة بما كانت أظن.
0: إن شاء الله إن شاء الله حنشوف مشكلة الصوت يا أحمد. أحمد تسمعنا من أثير الراديو ولا من وين؟
1: من المفلحي.
0: أحمد
1: من المفلحي.
0: أيوة تسمعنا عبر الأثير. عبر أي تردد تسمعنا؟
1: بسيط جدا جدا.
0: عبر أي تردد تسمعنا؟ أي تردد؟
1: على التلفون نسمعكم. أنا قاعد ضعيف برا.
0: أيوة طيب تردد إيش بتسمعنا؟
1: التردد يعني 190 كذا.
0: 91.3.
1: خاطري أشوف تردد آخر
0: هذه. أحمد تسمعنا على التردد 91.3؟
1: شوف يعني لا
0: أيوة. شوف التردد. شوف التردد 91.3. طيب يا أحمد حتشاركنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
1: والله الموضوع ممتاز جدا على السرعة وسرعة
0: برأيك ليش أصبح الكثير يستهتروا بأرواح الناس ويقودوا بسرعة جنونية؟
1: نعم الله السرعة يعني حصل بيسوقون أطفال صغار وبعضهم يعني يتكلم بالتلفون وبيسوق
0: للأسف،
1: وهذه تسبب حوادث يعني.
0: صحيح. طيب أكيد في كثير من أصحاب السيارات بيستمعوا لنا الآن يا أحمد، إيش نصيحتك لأصحاب السيارات؟
1: مرة وقعنا حادث بسبب التلفون.
0: بسبب التلفون بتكثر الكثير.
1: بسبب التلفون وقعنا حادث.
0: صحيح.
1: يستعمل التلفون والسيارة يعني كذا وهي كذا يعني. ما هذا شيء يضبط السرعة هذه.
0: شكرا لك.
1: شكرا
0: لك صديقنا أحمد. شكرا لك
1: الله
0: لمشاركتك. شكرا لك.

إذن مستمعينا الكرام، كثير من الأشخاص الذي يعني ما بيكونش عندهم مسؤولية في إنهم الأشياء اللي بيقوموا فيها أثناء السواقة ممكن إنها تكون سبب في حصد الكثير من الأرواح. زي ما تكلم صديقنا أحمد إنه للأسف في الكثير من الأشخاص نلاقيهم إنهم حتى أثناء السواقة بينشغلوا بالهاتف أو بينشغلوا بأشياء كثيرة. هذا الانشغال طبعا بيشتت الكثير من السائقين على السواقة. التشتت هذا ممكن إنه يتسبب في الكثير من الحوادث، بالإضافة إلى إنه للأسف جيلنا أو الشباب اللي الآن أصبح بيمتلك سيارات، أو حتى في بعض الأسر للأسف بتعطي السيارات لأطفال ممكن يكونوا قاصرين، كمان هذه من المشاكل التي تتسبب في كثرة الحوادث المرورية وفي كثرة حصد الأرواح، لأنه يعني النسب اللي بيتم يعني عرضها للأشخاص اللي بتفقد حياتها نتيجة للحوادث المرورية أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة.

السؤال دائما بنطرحه مستمعينا الكرام عندما مثلا بنشوف الكثير من فيديوهات للحوادث، انه لماذا الشخص اللي كان بيسوق السيارة أو الشخص الذي بيقود السيارة بيقودها بهذه السرعة الجنونية؟ في بعض الأحيان ممكن بيقول لكم إنه الأشخاص مثلا بيكونوا مستعجلين أو إنه حابين مثلا يوصلوا لمكان معين ولأنهم متأخرين فبيقوموا بهذه السرعة الجنونية. وطبعا هذه من الأشياء اللي إحنا دائما بنحذر منها، إنه توصل متأخر أفضل ما إنك مثلا ترتكب جريمة يعني قتل أو تحصد روح بريئة، أو حتى أنت تكون كمان هذه الروح اللي ممكن تزهق بفعل السرعة الجنونية للقيادة. بالإضافة إلى ذلك إنه كثير من الأشخاص بيعتبر إنه السواقة بسرعة متهورة يعتبر دليل على إنه عنده مهارات أو إنه شجاع، وللأسف أصبحنا إحنا في الطرق بنحس أنفسنا إن إحنا ماشيين في سباق نتيجة لتهور الكثير من الأشخاص. سؤالنا المطروح أعزائي المستمعين، من يدفع ثمن هذه السرعة المتهورة، أو من يدفع ثمن القيادة المتهورة، وإلى متى تستمر أو يستمر الكثير من الأشخاص بالاستهتار بأرواح الناس؟ طبعا احنا بنتصفح وسائل التواصل الاجتماعي دائما ما بتشدنا الكثير من القصص. يعني وانا شدتني قصة لفتاة تتحدث انها فقدت اخاها وهو صغير بعمر 6 سنوات بسبب حادث مروري، واخرى كذلك تحدثت انها فقدت والدها بسبب حادث مروري. يعني كثيرة هي او كثيرة الاشخاص اللي بيتحدثوا عن الحوادث المرورية وبيكون سببها للأسف السرعة الجنونية في القيادة وبسبب التهور للأشخاص. فأعتقد أنه لو الأشخاص المتهورين في السواقة كان عندهم مسؤولية أو كان عندهم معرفة بالأشياء اللي ممكن أنهم يقوموا بها من خلال هذه السرعة المتهورة، أعتقد أنهم مش حيقوموا فيها. يعني إحنا بنقول أنه لازم يكون في حس للمسؤولية للأشخاص السائقين في الباصات، للأسف عفوا في السيارات، حتى للأسف إحنا كأشخاص ما بنقودش سيارات ممكن كمان نكون ضحية لسائقين برضو في وسائل النقل يكونوا برضو مستهترين. يعني كم من مرة إحنا طلعنا على المواصلات وشفنا سائق الباص هذا مستهتر بيسوق بطريقة جنونية وتحس فعلا إنك في سباق. حتى في بعض الأحيان يوصل الاستهتار إلى أنه مثلا يحصل مزاح أو صفات بين الشخص السائق وبين مثلا صديق له، وعلى الطرقات وعلى الطريق يعني بيكون طريق جدا خطير. فدائما إحنا بنطرح سؤال مستمعينا الكرام، إلى متى يظل هذا الاستهتار؟ وأكيد يعني بيكون في من مستمعينا الآن اللي بيستمعوا لنا في الباصات وفي السيارات بيسمعونا، فياريت إن إحنا يعني نعطي الموضوع هذا أهمية، لأن الموضوع هذا الحديث عنه مهم جدا جدا، لأنه في كل يوم بنصحى على حادثة أليمة حتى وإحنا ماشيين في الطريق. يعني وإحنا ماشيين في طريق الجسر كم مرات يعني في الأسبوع بنشوف حوادث، يعني يوميا وإحنا بنروح على أشغالنا بنشوف الكثير من الحوادث على طريق الجسر، وهذه الحوادث للأسف بتكون بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بالإرشادات المرورية. إذن مستمعينا
الكرام، أكيد إحنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا من هذا اليوم من استراحة الظهيرة. وسؤالي لكم مستمعينا الكرام، هل قد تعرضتم أو شفتم حادث بسبب السرعة؟ إيش نصيحتكم أو إيش الرسالة اللي أنتم حابين توجهوها من أثير إذاعة عدنية FM للسائقين ولأصحاب الباصات ولأصحاب التكاسي حول السرعة الجنونية؟ وهل بتشوفوا أنه فرض العقوبات والقوانين ممكن أنه يكون حل لمثل هذه المشاكل ولمثل هذا الاستهتار في القيادة المتهورة؟

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم لهذا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة من إذاعة عدن يافا.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو إذن مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحات الظهيرة. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو مساء الخير. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ألو ألو مساء الخير. ألو مرحبا. ألو مرحبا. إذن مستمرين معكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM.

0: اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: الآن تمام.
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
2: مساء الورد.
1: يا ميت أهلين سهلين.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبا فيك.
2: مرحبا فيك.
0: صديقنا أحمد.
2: صديقنا أحمد.
1: ألو. أيوة.
0: أيوة بس لو تلقى صوت الراديو شوية.
1: خلاص بندناه.
0: كيف حالك؟
2: كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله نشكره. كيف انت؟
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: احكي لنا صديقنا أحمد, أحمد عن السرعة المتحورة وحوادث المرورية اللي احنا بنسمعها يوميا او بنصحي على ضحايا جديدة نتيجة السرعة المتحورة.
1: شوفي يا ست الكل.
0: تفضل.
2: تفضل.
1: حلقة رائع وانت كمان رائع والمخرج رائع.
0: الله يسعدك.
2: الله يسعدك.
1: والمشتركين حبايبنا برضه رائعين.
0: أكيد تحية لكل مستمعينا ومشاركينا في كل مكان.
1: نعم.
0: تفضل.
1: بالنسبة للسرعة أولا هذه آلة إن زادت السرعة فقدت السيطرة.
0: أكيد
2: أكيد
1: يجب أن يعرفوا هذا الكلام. تعرفي أنت في بريطانيا في الثمانينات وزير الداخلية اللي مسؤول عن السيارات والحركة والمرور كان مسرع في طريق عام. سحب منه الترخيص لمدة 6 أشهر كما أنه قرموا غرامة مالية. هذا وزير
0: يعني تطبيق القوانين مهم جدا.
1: صارمة ما في السبب فيها.
0: صحيح.
1: أرواح ناس بتتعرض للخطر.
0: أكيد أكيد.
1: لهذا صاحب القانون إذا ما كان ما يستطيع أن ينفذه ما بيجعل يصدر قانون.
0: صحيح
1: استهتار هذا فيه.
0: يعني بتشوف ان احنا يعني بحاجة الى تفعيل القوانين كغيرنا من البلدان حتى نحد من الحوادث المرورية.
1: انت يعني تعمل احتياطات للمارة للمشاة للسيارات تصادم سيارات انت تعرض المواطن هنا للخطر. يعني انت عندك الأنبالة انت عندك تقاعص في تنفيذ القانون.
0: صحيح.
1: ما عندك هيبة.
0: صحيح.
1: تفقد هيبتك إذا كان ما تنفذ قانون بصرامة.
0: صحيح. طيب صديقتنا أحمد.
2: صديقتنا أحمد.
0: برأيك ليش الشباب نقدر نقول إنهم أصبحوا للأسف متهورين في أسواق وبيسوقوا بجنون يعني. هل يعتبروا مثلا شجاعة أو إيش اللي يحسوا يعني؟ مش عارفة يعني ليش أصبح الكثير بيخذ بسرعة جنون هي.
1: جنون العظمة ذا.
0: للأسف للأسف
1: يشعر أنه عظيم هو.
0: طيب أنا حابة صديقنا أحمد بس تعطي رسالة يمكن كثير يسمعونا عبر الأثير في الباصات تعطيهم
2: رسالة
0: من إذاعة عدن FM ومنك
2: بشكل شخصي.
1: أولا بالنسبة للسائقين نحن بنقول أنه الشخص الكبير في السن أو الواعي أو البالغ ممكن يعرف أنه هذا خطر أو مش خطر لكن بالنسبة لصغار السن هم المشكلة الأكبر.
0: صحيح.
1: صغير السن كيف بيفهم وكيف بتعلمه وكيف بتوعيه وكيف بينتصح بس من طريقة جيله.
0: بس
1: من طريقة جيله. فصعب نحن نقول لهم خاصة الحافلات الخاصة بالركاب لازم يكون فيها حذر كبير يعني وكذلك أنت في الشارع ممكن تمشي بسرعة قانونية في أطفال تقطع الرصد مباشرة قدامك فصعب السيطرة أنت لازم أن يعني تكون تضرب حساب إنه إذا في أطفال في الطريق تهدي السرعة وتنتبه.
0: أكيد.
1: يقطع فجأة.
0: صحيح.
1: لا طفل ما تقدرش أنت صعب ولهذا أول حاجة المرور عليها إصدار إرشادات.
0: أكيد.
1: لوحات تعريفية إنه في مدرسة هنا في كذا كذا هنا في كذا. يعني يعرفوهم وتكون في صرامة في القانون في التنفيذ على الأقل بتكون شيء راجع لهم وإنه ما حد بيتهور نهائيا. ضع نفسك أنت في نفس الموقف.
0: صحيح.
1: ضع نفسك أنت في نفس المكان. اضرب حساب عيالك اضرب حساب جيرانك أهلك مع كيف نسوي بهم.
0: شكرا لك صديقنا أحمد وإن شاء الله رسائلك اللي أنت وجهتها تصل إلى العديد من الأشخاص ويمكن رسالة واحدة أو كلمة واحدة تغير من الأشخاص اللي بيسوقوا بشكل جنوني. شكرا لك عزيزي.

مستمعينا الكرام، تطرق صديقنا أحمد لموضوع مهم جدا، إنه إحنا بجد محتاجين إلى تفعيل القوانين. القوانين هذه تمشي على الجميع، تمشي على جميع فئات المجتمع. زي هذه القوانين عندما تفعل، وحتى يعني عندما يتم تسجيل مخالفة مرورية لشخص قاد بسرعة معينة وإنه يدفع عليها غرامة، أعتقد إنه هذه القوانين الصارمة والغرامات حتقلل من الحوادث.

بالإضافة أعزائي المستمعين يعني أنه حتى للأسف الحوادث المرورية أو السرعة ما بتكونش فقط مثلا بالطرق العامة، لا، حتى للأسف في الحواري بنشوف كثير من الأطفال اللي بيفقدوا أرواحهم نتيجة لاستهتار بعض السائقين.

0: اتصال نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: كيف فين؟
0: الحمد لله. كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله عليك وتحية لعدنان. والموضوع هذا والله أنا قبل شوان أذكر قلبك وعطيك عنوان الموضوع وضيف من أحد مدراء المرور النموذجيين تم المقابلة 20 دقيقة حول الموضوع، لكن مدح إحنا قلت الموضوع اليوم.
0: تفضل عزيزي حدثنا.
1: أنا بعدين ممكن بعد الكلام ممكن أعطيك تحت الهواء لعدنان رغم مدير مرور أحد المحاضرات النموذجية مع تلفونه وممكن تعمل لنا مقابلة 20 دقيقة في حلقة أخرى وكن بنشارك أنا.
0: تفضل.
1: اليوم
0: تفضل. تمام. تفضل عزيزي نسمع.
1: المرور هذا أولا الصراع هذه أنا أحد الضحايا هؤلاء.
0: حدثنا كيف أنت أحد الضحايا.
1: كنت أروح من العمل للعمل في إمام مجلس مصر غضب النسيج ومروح وماشي العمل للبيت وكان في مظاهرات كذا وطوام موجودة وسيارة تمشي سريع حاربي من شاكل وجاء سيارة فوقي وصدمنا في جيب الفوتوة حق مصر غضب وقعت وجهي في نظري قررت طبعا شعبوني اللي بيتي قالوا انسان عالم كانوا يقولوا نودك الشرطة وديني الشرطة وديني مستشفى وديني بيتي ريهم يتحق البيت بعدين أخذت مستشفى.
0: كيف تعاملت مع الموضوع أستاذ محمد فضل؟ يعني مع الشخص كيف تعاملت مع الشخص اللي كان
1: مش عارف أنا وحدي وعش معي واحد حتى مش عارف رقم السيارة من اللي دقنا
0: يعني حتى الشخص الذي
1: يقول لي يمكن لنا عسكري يقول لي وديك شرطة قلت لأنا انت اللي دقيت مشان دقيت وبعدين وديني في البيت يعرف بيتي حتى وطاحني وراح ولا داري منه هذا وبالأخير صراحة أنا حينها عبد البر من صلاة في 2006 هذان تلك السفر 200,000 ريال عالي ولا يتمن وبعرضي كانت ما بعت أبوها وقلني شلوا علي بقوة رحت عليك موسكو قفت في حدث 4 سنوات وعلى عود للشبكية مغضة التعود وعنا غريب بعد هذا أنا رأس الضحايا
0: فقصي
1: أنه في بسرعة أن يكون في قانون المرور لسرعة المرور ضبط المخالفين
0: صحيح.
1: وأيضا ترقيم السيارات لهذه اللي هي بناء الأرقام يجي يشقق وشاهد إيش رقمه يضغط على ذلك إنه قبل أن يكون في هناك الآن في كاميرات في رقابة مرورية قبل أن يكون في رقابة من أي سيارات يجعلون الحادث. أنا عجبتني مرة كنت في سيارة بيقوس إقرة وكانت جنبي أحد المحاميات هي أختها تشتغل معي لا أذكر اسمها وعبرت سيارة تمشي جنون سبعة كانت تسوي لنا حادث أخذت جوالها مباشرة تطلع عملية الشرطة لأنها لا علاقة بالشرطة بحكم أنها محامية وعلى طول ما وصلنا من قبل تبك إلى فندق عدن المرور ألقى عليه الغضب. هنا تعامل المجتمع والقانون مع بعض.
0: طيب أستاذ محمد فاضل أنت برأيك إيش الإجراءات التي يجب أن نتعامل فيها في حال مثلا وقع الحادث مع الشخص المتهور؟ في بعضهم بيقول لك أنه بيسامح وأنه خلاص يتكفل بالعلاج وخلاص.
1: لا لا
0: أنت إيش برأيك إيش الإجراءات؟ تفضل.
1: يعني فين بقول لك حاجة أنا أذكر مرة في فندق عدن كان في معنا رجال مرور واحد لها كان جميل في الدراسة لو عزاء تقطع وقع رئيس الزراء حين كان عبد العزيز الغني وكان بنظم المرور والزحمة الناس المعشرين مرور لا شرطة ولا مكلي ولا حاجة وكان في نظام في حسم ولهذا شبه لأن وجه الدولة المرور يبقى يكون في نظام في قلات حاسمة لأن المرور هو وجه الدولة
0: صحيح
1: أي بلد تشوف المرور تفتح أنه هناك في نظام يبقى يكون في قلات قاسية يبقى تغمسة ثلاثة رقمها يبقى يكون تعاون المجتمع على المرور. والله مرة يعني فين أمشي في وين أنا معين الواحد والدي كان خفية وكنا نمشي راح نتواهي حتى نسينا الجوال طاعت الجوال اسمه في ليش أنا حقاً سيء شاكل نمشي وقلت توينش ندخل معنا عمل سيء مرور تلقانا جندي عادي قال فين ليش قلنا والله نسينا مستعدين عمل قال ماشي وين تجيبه وهذا سوينا حال ولا حاجة وسيارة جديدة واحترمناه ورجعنا من توهي إلى إلى أخوة مكسر نجيب الليفن شو في الاحترام بين المواطن المرور
2: أكيد.
1: هذا كلام. أنا لخص الوقت أقول إنه بعدين بعطي عدنا تحت الهواء رقم مدير مرور أحد المحافظ لحق تعمل معه 20 دقيقة مرة هي حلقة أخرى ولأنه مسرع لحق من كرش التعج البيضة لحق قاعدة لحق عدن أبين فبتجي مقابلة مع 20 دقيقة ونشارك معنا بعطيك اسمها تحت الهواء عبر عدنا
0: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ
1: فكرة جميلة فكرة تمام
0: شكرا لك أكيد
1: حتى رقم
0: شكرا شكرا لك أستاذ محمد إذا مستمعينا الكرام، تطرق الأستاذ محمد فضل وحدثنا عن أنه هو كمان من أحد الضحايا الذي تعرض لحادث مروري، وأكيد هذا بيكون بالفعل شخص ما كانش عنده أي مسؤولية، كمان بسبب شخص مستهتر. يعني أنا تحدثت مع الأستاذ فضل أنه برأيك إيش الإجراءات التي يجب أن نقوم فيها مع الشخص الذي يعني حدث أنه عمل حادث أو تضرر فيها أحد من الأشخاص. يعني الكثير من الأشخاص ممكن يكتفي بموضوع أنه يعالج، وكثير بنسمعها أنه يتكفل في العلاج، ولكن أنا مع أنه يكون في عقوبة تقر للشخص حتى لو تكفل بالعلاج، حتى لو تنازل الشخص المصاب لازم يكون في عقوبة يعاقب فيها الشخص الذي قام بالحادث. ليش؟ لأنه تطبيق القوانين دائما بتكون رادع للكثير من الأشخاص. إذا عرف أنه في قانون، أنه في حبس، أنه حينحبس مثلا فترة معينة، أكيد أنه حيفكر أنه لما يسوق يختار سرعة تكون مناسبة، وإنه كمان ينتبه أثناء

للأسف كذلك مستمعينا الكرام. يعني حتى أنا عندما يعني في وقت حضوري هنا للإذاعة شفت موقف إنه يعني إشارات المرور عملت حتى تنظم السير. وإشارات المرور عندما تم عملها لكمان التقليل من الحوادث المرورية. فكرة إنك تتجاهل إشارات المرور وتتجاهل كذلك رجل المرور الذي أمامك، يعني بنطرح الكثير من الأسئلة إنه ليش؟ ما هو السبب الذي يخليك تتجاهل مثلا إشارات المرور، أو ما هو السبب الذي يخليك تتجاهل الإشارات المرورية؟ هل هو الاستهتار الزائد، أو هي الكثير من الأشخاص بيشوفها يعني ثقة زائدة بنفسه إنه يقوم بمثل هذه الأشياء في وقت يعني لا في احترام لإشارة المرور ولا كذلك في احترام لرجال المرور؟

الكرام، ممكن احنا نطرح سؤال انه كيف نقلل من الحوادث المرورية؟ ودائما احنا بنقدم رسائل توعية للكثير من الاشخاص، للسائقين، سائقين السيارات او حتى سائقين الباصات في المواصلات، انه يا جماعة لازم تلتزموا بقوانين القيادة، لازم تلتزموا بالارشادات المرورية حتى تقللوا من الحوادث المرورية. دائما ما بنقول، يعني دائما احنا ما بنشوف الكثير من الاشخاص للأسف الكثير من الأشخاص يقوموا ببعض الأخطاء أثناء القيادة، منها زي ما تحدثنا الحديث بالهاتف، وقلة من الأشخاص اللي تلاقيه ملتزم بالإرشادات المرورية. فزي ما تحدثنا، للتقليل من حوادث السير يجب أن إحنا ننتبه أثناء القيادة، نبتعد عن أي شيء تشغلنا أثناء القيادة، كمان ربط حزام الأمان من القواعد المرورية المهمة التي تقلل من الحوادث المرورية. كذلك أنتم كسائقين سيارات لازم أنكم تعملوا صيانة دورية للسيارات، لأنه للأسف مشكلة ممكن يتم تجاهلها من كثير من الأشخاص تكون هي سبب في الحادث. يعني كم من مرة طلعنا مع أصحاب باصات ممكن يقول لك أنه في أشياء خربانة في الباص، وفق هذا مستمر في القيادة. كثير من الأشخاص لما بيروحوا عند المهندسين بيقول له يعني المشكلة اللي كانت موجودة ممكن كانت تؤدي إلى مشكلة أكبر، فتجاهل صيانة السيارات يعني بشكل مستمر وعدم صيانتها بشكل دوري كمان من المشاكل التي تعمل على الكثير من الحوادث. فعشان إحنا نقلل من الحوادث مستمعين الكرام، لازم نعمل صيانة دورية للسيارات. كذلك مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا انه لازم احنا نلتزم بالاشارات المرورية، لازم نلتزم بالارشادات المرورية للحد من الحوادث. كذلك اصحاب الشاحنات الكبيرة لازم انه كمان تنتبهوا لموضوع الحمولة، لانه الكثير من الحوادث التي تحصل المرورية بيكون سببها الحمولة الزائدة. تجاهل الاشخاص بالحمولة الزائدة للسيارات بتسبب بالكثير من المشاكل وبكثير من الحوادث المرورية.

إذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. لاقونا إن شاء الله في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا عليا محمد. إلى اللقاء.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com واستمتعوا بالبث المباشر.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وزمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: قعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: هنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادر الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين وقدوة للغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، على مائدة النبوة نلتقي، ومع سيرة الحبيب العطرة نتطلع إلى تفاصيل العظمة في خلقه التي شهد له به ربه عز وجل، فقال مزكيا له: وإنك لعلى خلق عظيم. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوعا على الصدق والأمانة، حتى إنه لا يكاد يعرف في أوساط أهله وقومه إلا بالصادق الأمين، فينادونه ويقول: جاء الأمين، ذهب الأمين. ولشهرته صلى الله عليه وسلم بينهم بالأمانة، وضعوا ودائعهم عنده عليه الصلاة والسلام. فلما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب ليعطي الأمانات ويرد الودائع التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يروي أبو سفيان بن حرب أنه لم يستطع أن يخفي هذا الخلق العظيم حين سأله هرقل عظيم الروم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب أبو سفيان: يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وتشهد أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها على أمانته حين خاف صلوات ربي وسلامه عليه من الوحي، قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. متفق عليه. وعلى الرغم من ذلك، يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لتهجم الجهلاء والحاقدين والحاسدين. يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، أي بقطعة من ذهب في جلد مدبوغ لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها عليه الصلاة والسلام بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابي: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، قال: يا رسول الله، اتق الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقفى، يعني وهو ذاهب، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. انظر كيف أغرى الجهل وحب الدنيا هذا الأعرابي، فقام يشكك في قسمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمانته.
ولولا حلمه صلى الله عليه وسلم على الجهلاء لخسر هذا الرجل حياته في غمضة عين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله ربه رحمة للعالمين، كم أطلق لسان الحقد الكلمات التي تخدش الشرف وتجرح النفوس بقصد الانتقاص والتشويه. هكذا فعل اليهودي الذي يعرف مقام النبوة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكنه يجحد الحقيقة الواضحة. في صحيح السنة تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذهب بمالي أو دراهمي. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. رواه الترمذي. لقد أراد هذا اليهودي أن يشنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه بأكل الحقوق وإتلاف ماله بعدم أدائه، قاصدا أن يشكك في أمانته. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دافع عن نفسه وكذب هذا السفيه الحاقد. ومن خلال هذين الموقفين السابقين تتجلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته وعدله حين تجرى هؤلاء الأراذل. تجروا على مقامه العظيم وهو الحاكم في ذلك الوقت، وكان بإمكانه أن ينال منهم، لكنه لم يؤاخذهم واكتفى بالحقيقة التي جعله الله عليها ليكون أمينا على الدين والدنيا. لم ينتقل لنفسه عليه الصلاة والسلام، واكتفى بما قال: هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. وإلى أن يجمعنا اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك
0: عدنية.

0: الخير عزيزي الفضائي العابر للمجرات، أعلم أنك تحب اللف والدوران بمكوكك في الفضاء وتعشق التسكع والتجوال بين الكواكب، لكن لتفعل ذلك على كوكبنا الجميل يلزمك أولاً أن تتأمل بعناية خريطة الأرض وتنتبه للخطوط المتعرجة التي ستراها أينما نظرت. تلك يا عزيزي هي الحدود التي تفصل بين الدول والتي لن تجعل تجولك في هذا الكوكب بسهولة تجولك في الكواكب الأخرى. يعني شوف انت المجرة دي كلها تقطعها ماشي جاي ما عندك مشكلة، لكن تجي عندنا هنا الأرض وتلزم حدودك حرفيا.
1: نحن أصلا ربنا أدانا كوكب جميل بدون تعقيدات ولا تقسيمات، ليه نتفلسف ونقعد نعمل لنا خطوط ودوائر ونصعيب على نفسنا؟
0: لن ترى هذه الخطوط وأنت في طريقك إلى كوكبنا يا عزيزي الفضائي، لأنها خطوط وهمية من تأليفنا نحن البشر. لكن الظهور الأبرز للحدود كان مع الاحتلال الأوروبي لإفريقيا، حيث أنشأ هؤلاء المحتلون حدوداً لمعظم الدول الأفريقية التي تسابقوا للاستيلاء عليها. ولكن قبل التوغل في إفريقيا دعنا نذهب إلى أطول حدود في الكوكب بين أمريكا وكندا لنفهم الحدود بشكل واضح. أمريكا وكندا أرادا تقسيم الحدود فيما بينهما، فقاما برسم خط مستقيم. شوف هو الخط ما كان مستقيم شديد، بس الخرائط هي بتقول انه مستقيم، لكن على ارض الواقع هو كان ملولو. لو انت الموضوع ده ما عاجبك يا ابو الدقيق امشي لناس القرن ال19، خليهم يدوك بوصله وبكره خيط وخلاص اعمل لنا الواقع زي الخريطه، والغابات اللي حتقابلك في الطريق دي اتصرف معاه، اهم حاجه بس خلي لنا الخط مستقيم وقابلني لو حصل الموضوع ده. وبعيدا عن الخط المستقيم او الملولو، فإنك إذا دققت في الخريطة ستتعجب من تلك القطعة المستطيلة التي تلتهم فيها أمريكا جزءا من كندا، لكنك ستتعجب أكثر حين تعرف السبب. بالرجوع إلى عام 1783 كان الأمريكيون المنتصرون يتفاوضون مع البريطانيين المتحكمين في كندا آنذاك لتقسيم الحدود. لسوء حظهم كانت تلك المنطقة في خريطة التفاوض مغطاة بصورة تقسيم أخوي زيادة عن اللزوم بين الأمريكيين والبريطانيين دون أن يروا المكان أصلا. اقترحوا أن تمضي الحدود في طريقها بشكل أفقي من أعلى هذه البحيرة الصغيرة حتى يتقاطع الحد أو الخط مع نهر المسيسيبي، ولكن المسيسيبي بجلال قدره فاجأهم بأنه لم يتقاطع أصلا مع هذا الخط، تاركا إياهم في موقف محرج، والبلعب مع المسيسيبي بيطلع له المستخبي. بل حتى أنه مكتشفوا كذلك أن البحيرة أعلى من المكان الذي حددوه بقليل. المهم في النهاية وصلوا لهذا المستطيل. يبدو أنهم والله أعلم أثناء تقسيمهم للحدود لم يكونوا بوعيهم، وأنهم لم ينتبهوا أنهم قطعوا جزءا عند بلدة اسمها بوينت روبرتس، وبالتالي أصبحت من نصيب أبناء العم سام. هذه البلدة يعيش فيها حوالي 1000 مواطن أمريكي ولديهم مدرسة ابتدائية واحدة فقط، وبالتالي يجب على طلاب المراحل الأخرى أن يقطعوا الحدود 4 مرات ليذهبوا إلى مدارسهم خارج البلدة. حس عليك الله مشكلة التعليم عن بعد شنو؟ حسنا دعك من أمريكا وكندا ولنعد إلى أدغال إفريقيا. هناك سترى كيف تقع دولة غامبيا بأكملها داخل السنغال كما لو كانت تحاول الإحاطة والإمساك بالنهر.
2: ولا حل على النهر ألا ما تسيبوش يروح منك.
0: والسر في ذلك أن البريطانيين أثناء استعمارهم لإفريقيا كانوا يعشقون الموارد والأنهار، فاستعمروا نهر غامبيا والذي على إثره أقيمت الدولة بعد ذلك. وكما توجد حدود مبنية على التضاريس الطبيعية، توجد حدود مبنية على المجاملات والضيافة. ففي فترة الاحتلال الأوروبي لإفريقيا كانت أنغولا واقعة تحت الاحتلال البرتغالي، أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فكانت تخضع للاحتلال البلجيكي، إلى أن احتلال بلجيكا للكونغو لم يأتي عن طريق الساحل لأن الأخيرة لم تكن تطل على البحر. فقام ملك بلجيكا قال للبرتغاليين الأولاد عندي في الكونغو زهيانين ونفسهم يصيفوا، فدونا حتة كده من الساحل الله يجور بخاطركم. قاموا البرتغاليين قالوا جدا يا أمك عيوننا ليك وللكونغو. ومن الزمن ذاك والكونغو بقى عندها المصيف بتاعها. ما رأيك إذا أخبرتك أن الحدود لا تفصل الأماكن فحسب، بل تفصل الأيام في بعض الأحيان كما هو الوضع بين جزر سماو المستقلة وجزر سماو الأمريكية، حيث نقلت جزر سماو المستقلة خط الزمن الدولي من غربها إلى شرقها لتصبح متقدمة بيوم كامل عن جارتها. تخيل نفسك يا أخضريكا ماشي جاي كده بين الجزيرتين، مشوار الليلة تخلص بكرة، تمشي الليلة ترجع أول مبارح، وإنت بتلعب في التايم بارادوكس متكيف كده. ربما بعد كل تلك القصص قد تتضح لك غرابة الحدود، ولعلك تتساءل عن المعايير التي يتم تقسيم الحدود على أساسها أصلاً. فعندما بدأ الأوروبيون بإنشاء الحدود بينهم كان الهدف هو الاتفاق وتحقيق السلام، ولكن عند احتلالهم إفريقيا تبدل ذلك الهدف إلى أن أصبح تحقيق الربح فقط، فقسموا القارة بناء على أطماعهم الاستعمارية، ولم تراعى الحدود ولم يراعى العرق أو الدين أو اللغة. فعلى سبيل المثال، قبائل الهوسة الإفريقية تم فصلهم إلى دولتين، النيجر ونيجيريا. ولماذا نذهب بعيدا؟ ففي وطننا العربي، ورغم اشتراكنا في اللغة والدين، فقد قسم الأوروبيون أرضنا بعد الاحتلال إلى 22 دولة، تماما كما فعلوا في إفريقيا. المهم، بعد أن نثر المواطن الأوروبي الحدود حول العالم وأقام الحواجز وصعب الحركة،
3: قال لك دقيقة يا بوي، ورا مكبرين السالفة، ترى ما كان قصدي.
0: فقررت الدول الأوروبية أن تتحد في كتلة واحدة وتتجاوز الحدود لتسهل الحركة والتجارة بين البلدان، وهو ما يعرف بالاتحاد الأوروبي.
4: هم اتحدوا ونحن ناكله، يلا ما علينا. هسي انت عرفت أهمية الخطوط صح؟ عشان تلف براحتك في الكوكب.
0: نعيب حدودنا والعيب فينا، وما لحدودنا عيب سوانا، سل الأوطان والذكرى الدفينة، لما اضمحللنا وازددنا هوانا، لماذا بقعة صارت بقاعا، الشيطان يوسوس قد غوانا، لما الجيران قد سقطوا تباعا، وزاد البعد والشوق كوانا، نرسم ذي الحدود بكل قوة بلا تعب، أما خارت قوانا، خسرنا جمعنا من أجل نزوة، بكى التاريخ والماضي طوانا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة نخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1

0: مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
1: ولكل هدف حكاية.
0: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.

0: العدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عبد القادر
1: احمد
0: محمد
1: محمد عبد القادر
0: عبد القادر
1: العلوي
0: العلوي
1: الجنيد
0: الجنيد
1: الكحتوكه
0: الكحتوكه
1: بنتي قبلت بواجهها
0: وركاحها

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
3: سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء. بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا، ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر، ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء سأغفر، حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور. ومتى كان الدرب حالكا كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين سأغفر، لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع وجواب لو يؤلم، إن ذابت المحبة في تنور قالوا وقلنا سأغفر، لأن رداء الصفاء يناسبني وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي سأغفر، لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة سأغفر، عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا سأغفر، لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا سأغفر، حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا يملأ الأنحاء أريجا ومسكا دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: عدنية
11: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
10: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار في هذا البرنامج نتنقل بين أركان الحب الجميلة. اليوم سنتحدث عن الاختيار الزواجي، أسرار الاختيار الزواجي. حينما يختار الإنسان، ما أسرار ذلك الاختيار؟ الإنسان في العلاقة الزوجية له أسباب كثيرة لذلك الاختيار. من أسباب ذلك الاختيار أو من أسرار ذلك الاختيار، كل يقوم على طريقة مختلفة. هناك الاختيار الديني. سمعت عن فتاة متدينة، وأنا شاب متدين، ما أجمل الحياة بين متدين ومتدينة. ربما بعض الناس يكون اختياره يقوم على هذه القاعدة، قاعدة جميلة، لكن لوحدها لا تكفي. هذا هو المراد في انتقادي لهذه القاعدة. بعض الناس يقوم نمط اختياره الزواجي على قاعدة أخرى، هي القاعدة ماذا؟ الاجتماعية. هذه المرأة من مجتمع أعلى مني، فعلي أن أرتبط بها لأرفع مكانتي الاجتماعية. ربما ينجح ذلك، وربما يكون مصدرا للتوتر. يبدأ يشعر بالنقص تجاهها، يبدأ يفسر حركات إخوانها، يبدأ ربما هكذا وهكذا، مما يؤثر على حياته الزوجية. من أسباب الاختيار الزوجي، وعليك أن تبحث عن أسباب اختيارك لخطيبتك من بين ما أقول أو لزوجتك، وإن قام الزواج فعليك بالمراجعة لسبب الاختيار، ثم تعديل ذلك السبب على أرض الواقع بالنظر إلى نبل شريكتك في الحياة، حتى توازن ذلك الاختيار بقدرات أخرى وجدتها عند تلك الفاضلة أو ذلك الفاضل من الرجال. من الأسباب هو البعد العاطفي. أنا أحببتها، أحبتني حبا كبيرا ذلك الحب، فلجأت إلى الزواج منها. بعد الزواج وجدت وصفات جسدية لا أحبها، نوع من التدين أو درجة لا أحبها، اجتماعيا غير جيدة، كذا وكذا، لأنك انشغلت ببعد واحد كان نمط اختيارك الزواجي بهذه الطريقة. من أنماط الاختيار الزواجي هناك البعد الجسدي. ذلك الجسد يعجبني في تلك المرأة أو في ذلك الرجل. إذا ما الذي أفعل نمط الاختيار هنا على البعد الجسدي؟ ما أن يتزوج ويشبع نفسه في هذه العلاقة الجسدية، وإذا به يلتفت، أنا لا أحب هذه المرأة، ما بالها اجتماعيا هكذا، ما بالها دينيا هكذا، ما بالها من هذه الأمور. إذن إدراك البعد الذي اخترت أو ربما الأبعاد التي اخترت ربما جعلتني أخطئ أو أصيب أحيانا في حياتي الزوجية. أحيانا يقوم البعد على ماذا؟ أنها إنسانة مفكرة عاقلة، البعد العقلي. يا الله، امرأة عاقلة تربي أولادي. قبل أن تفكر في امرأة تربي أولادك، فكر بامرأة تشاركك حتى تحقق البعد العقلي الجميل. هل هي تكملني وأكملها، أم أنها قادرة على تربية أبنائي فحسب؟ وهذا هو البعد الذي ربما يخطئ بعض الناس فيه. من الأبعاد أيضا التي يتجه إليها بعض الناس دون بعض الأمور البعد العائلي. كيف أتزوج هذه المرأة؟ لأنها من أسرتنا، لأنها ابنة عمي، لأنه ابن عمي، عندنا هذه القاعدة. أحيانا لا، ربما لأن ابن عمي مات أو أخي مات أتزوج زوجته، فكانت هي تعبئة فراغ أكثر منها أن هذه المرأة أو هذا الزوج، أعني به الرجل، مناسب لي. في أحيان أخرى البعد العشوائي. ما هو البعد العشوائي؟ أني ماذا أتزوج؟ لماذا فاتني القطار؟ إذن أدرك نفسي وأتزوج بسرعة. بعض البنات تفكر بهذه الطريقة، وهذا خطأ يجب أن نفطن له حتى لا نقع في هذا. ألا أتزوج؟ نعم أتزوج، لكن يجب أن أعدل من أهدافي. ربما فاتني القطار جدا، أتزوج ويكون هدفي الأولاد للزوج، حتى لا تتكدر علاقتي بذلك الزوج فيكون اضطرابا في تلك العلاقة الزوجية. ما الأبعاد التي يجب أن أنطلق معها؟ ما الأبعاد التي يجب أن يقوم عليها الاختيار الزواجي؟ هو ما سأسافر معكم في بقية هذه الحلقة.

قد يقبل الإنسان نمطا من أنماط الزيجات ربما مضطرا إليه، ربما لا بديل له للوصول إلى عتبة الزواج إلا من ذلك النمط، ربما لا يناسبه ذلك النمط، لكن العاقل والحكيم ربما بحث في نفسية شريكه في الحياة فاستكشف أنماطا أخرى عنده مناسبة فأعاد ترتيب تلك العلاقة الزوجية.

إذن على ماذا يقول الاختيار الزواجي؟ الاختيار الزواجي يقوم على أركان خمسة، وسأفصل فيها في حلقة منفصلة، لكن بشكل مستعجل سأقولها. الركن الجسدي، وأرتبها ليس الترتيب حسب الأهمية، وإنما تأتي هكذا: أن هذا الإنسان امرأة أو رجلا بعده الجسدي مناسب لي. الثاني العاطفي، وهو ركن الحب، أني أحببت هذا الإنسان أو هذه المرأة. الثالث الركن الديني، أن هذا الإنسان يعجبني تدينه درجة ونوعا، وتفصيل ذلك يطول. والركن الرابع هو الركن الاجتماعي، هناك تناسق في البعد الاجتماعي. والركن الخامس في هذه الأركان هو الركن العقلي النفسي، أعني به السمات الشخصية. إذا تشابهت هذه الأركان وتواجدت بدرجة أكبر مما يشبع حاجتي أيها الرجل في النظر للمرأة، كلما زادت نسب النجاح، وكلما قلت هذه الأركان كلما قلت نسب النجاح. إذن على الإنسان أن يبحث في هذه الأركان، ويبحث عن مدى تقاربها وتكاملها مع الطرف الآخر حتى يحقق الحياة والنجاح. بعض الناس لا يدرك أن يتعامل مع

الأركان كلما قلت نسب النجاح. إذن على الإنسان أن يبحث في هذه الأركان ويبحث عن مدى تقاربها وتكاملها مع الطرف الآخر حتى يحقق الحياة والنجاح. بعض الناس لا يدرك أن يتعامل معها. في الحياة الزوجية أيضا من الأشياء المهمة في الاختيار الزواجي أن أعرف بنية الشخصية. هناك من البشر من يلعب دور الأب إن كان زوجا، تلعب دور الأم في الحياة الزوجية إن كانت زوجة. ما دور الأب أو الأم؟ دور الأب أو الأم هو دور الرعاية الدائمة والاطمئنان الدائم، كأن زوجها أو كأن زوجته طفلا عنده يرعاه أو ترعاه. هناك من يلعب دور الطفل، وهذا ليس نقصا في عقله، إنما بنية نفسية زواجية. يطلب من يدلله، يطلب من يرعاه. إذا مرض فهو ينكفئ تحت الآخر. لماذا؟ لأنه يلعب دور الطفل أو تلعب دور الطفلة، متطلبة متسائلة، لا لأنها قليلة حياء كما يظن بعض الناس، بل لأنها طفلة عاشت بهذه الطريقة ليس عند والديها، مؤمنة مخلصة تقية فاضلة نبيلة مميزة، كل صفاتها حلوة، لكن بنيتها النفسية الزواجية بهذه الطريقة. كيف تستفيد من قدراتها؟ كلما دعمت أو عفوا أشبعت طفولتها أعطيت أكثر، وكلما أشبعت أبوة أو أمومة الأولى أعطتك أكثر. إذن فهم النمط الزواجي مطلب أساسي. أمر آخر في البناء وهي الشخصية الناضجة. الشخصية الناضجة هي التي ماذا؟ تتعامل بعقلانية مع الأمور، تعطي وتأخذ في آن واحد، هذه هي الشخصية. إذن في الحياة الزوجية عليك أن تدرك طبع شخصيتك، هل أنت أبوي أو أم في العطاء أيتها المرأة، تحب تعطي وتعطي وترعين، أم أنت طفلة أو أنت طفلا تحب من يرعاك، وليس الأب أو الأم أفضل من الطفل أو الطفلة، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تميز، أم أنك ناضج أو بالغ كما يقولون، تعطي وتأخذ وهما سيان عندك بهذا الشيء. هناك من البشر من يتقلب في الأدوار، فتجده أبا حينما تكون زوجته طفلة، وحينما تنقلب إلى أم في بعض أحيانها، وإذا به يصبح طفلا عندها. من الخطأ أن يوجد الأم مقابل الأب في الحياة الزوجية يتنافسون على العطاء أو على العناية والرعاية. من الخطأ طفل مع طفلة، لأنهم سيتنافسون على ماذا؟ من يأخذ أكثر. فالزوج الذكي والزوجة الذكية من تستكشف الآخر من وقت لآخر، حينما يدخل للبيت أهو أب الآن أم طفل أم ناضج بالغ؟ إذا دخل كيف حالكم؟ ناقصكم شيء؟ أخباركم كذا؟ هو يلعب دور الأب، فأكون طفلة عنده تماما. إذا جاء وهو متضايق من عمله ويشتكي، هو الطفل فألعب دور الأم. بهذه الطريقة والتناغم تستمر الحياة الزوجية في الحياة التي نرجو منها قلبة السعادة.

قال منهل: الحب يمطر شعرا في دفاترنا، والصمت ينطق دمعا في مآقينا، لا زلت أبحث عن صمت ألوذ به، لا أرضى في الحب غير الصمت تؤوينا.

أسرة المنشأ وعلاقتها بالحب، هل أسرة المنشأ يمكن أن ترفع درجة الحب أو تخفضه؟ نعم ممكن. كيف يمكن أن ترفعه أو تخفضه؟ إذا نشأت الفتاة في أسرة علاقتها فيها روح القلق والتوتر، ما الذي يحدث عند تلك الفتاة أو حتى ذلك الفتى يصبح قلقا؟ وهذا القلق ربما تأملناه في حلقة سابقة، ذلك القلق إما أن يأتي بشكل يؤدي إلى الإنسان أن يكون ربما متوترا على الدوام، أو لا، ربما يكون تجنبيا فيكون خائفا متوجسا ذلك الإنسان. ما الذي يحدث عند تلك الفتاة؟ ما أن يحدث خلاف زوجي حتى تعبئ ملابسها في حقيبتها وتذهب إلى أهلها، تلك من تربت في أسرة قلقة.

متوترة. أما من تربت في أسرة عقلانية خلافها يقوم على الحوار ولا يقوم على المضاربة، خلافها يقوم على البحث عن حق الآخر وليس عن حقي أنا، إذا اختلفت مع زوجها وإذا بها تتأمل كيف أخدم هذا الزوج لا ضعفا منها بل قوة على انفعالاتها وتميزا في عقلها، تبحث عن خطئها وعن إصابة زوجها. أما من تربت في أسرة قلقة حينما يحدث خلاف تبحث عن خطأ الزوج وعن حقوقها وإصابتها، بهذه الطريقة ربما تحيا تلك المرأة. الحياة مع المرأة أو مع الزوج بهذه الطريقة حياة مليئة بالعذاب والتعب والوهن. كان لزاما علينا أن نستكشف ذواتنا، من أي الذوات نحن، من هذه الذوات ونعرف. لربما كنت أنا إنسانا مميز بكل الصفات لكن نشأت بأسرة قلقة، ما الذي أفعله؟ ستخسرني زوجتي؟ لا، هناك طريقة. إذا بينت لها أن الدراسات العلمية أشارت أن مثلي يكون متوترا في العلاقة الزوجية، ما الذي يحدث عند المرأة؟ أدربها، إذا رأيت مني توترا تذكري أن هذا ليس سوءا فيني، إنما طريقة تربية، صبرت علي سترين مزاياي الأخرى، لم تصبري وتوترتي مني ستعممي هذا التوتر على بقية مزاياي ولن تفرحي بها. إذن بإدارة انفعالاتنا وإدارة أمورنا نستطيع أن ندير حياتنا بسعادة. يا بناتي، يا أخواتي، يا إخواني، يا أبنائي، ليس عندنا ملائكة من الرجال أو النساء، عندنا أناس عندهم درجات من النقص مختلفة متنوعة، شديدة أو قليلة، عليك أن تبحث أيها الإنسان أي درجة موجود عندها الطرف الآخر وما نوع نقصه وتجعل استراتيجية لذلك الشيء حتى ترى كيف تتعامل مع ذلك النقص. أسرة المنشأ ليس قضية متدينة أو غير متدينة، ربما أسرة متدينة لكن تكون إبعا عليك لا في تدينها وإنما في نمط تدينها. ولذلك إذا سألت فاسأل عن التدين وطبيعة التدين ولا تسأل عن التدين فحسب. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الطرح يعكس ماذا لنا؟ أن هناك توافقا في روح التدين كان لزاما علينا أن نفطن لها. إذن في الاختيار الزواجي قد يقوم الاختيار على أنواع مختلفة، الاختيار الجسدي، العاطفي، الاجتماعي، العشوائي، ربما العقلاني، ربما المجتمعي وغيره. هناك الاختيار الذي يقوم على حاجتي إلى آخر يكملني، قد أوفق فأكون شخصية الأب وهي الطفلة أو شخصية الطفل وهي الأم كما أسلفنا وقلنا، ثم قد أوفق بامرأة أو برجل نشأ في أسرة ساكنة هادئة يتعامل مع الاختلاف أنه تميز للأسرة وتطوير لها. غيري من البشر يتعامل مع الاختلاف أنه ماذا؟ نهاية للأسرة. بعض النساء والرجال إذا اختلف يقول هذا فرصة جيدة لبناء وتطوير العلاقة، وبعضهم إذا اختلف قال انتهت هذه العلاقة وكان اختياري لهذه المرأة أو لذلك الرجل خطأ كبيرا. يا سيدي، ليس على الدوام خطأ ولكنه في بعض الأحيان إشكالية قديمة في أسرة المنشأ دفع ضريبتها شريكك في الحياة، فلا تدفع ضريبتها أنت وتكون أيضا زيادة في همه، بل كن معاونا له وادفع ضريبة الحب أو أكرم قداسة الحب الذي تحيا في مراعاته واحتواء انفعالاته.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بين أيدينا عنوان جميل جدا، وهو خصلة الحياء. والحياء من أعظم خلال الدين، ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين هو الحياء، وهو مشتق أصله من الحياة. فكلما عظمت الحياة في القلب عظم الحياء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فعلا الحياء إذا جاء ما يأتي لوحده، يجلب معاه خير. فعلا الحياء يأتي، ويأتي معاه صديقة وهو الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني يقولون فلان ما يجي إلا معاه كذا، إلا معاه صاحبة، إلا معاه أخوه. هذا الحياء صاحبة منه الخير. فإذا تبي الخير استحي، فلا يأتي الحياء إلا بالخير. وعن أبي قتادة يقول: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، خير كله. الحياء كله خير، يعني إذا استحييت من الله عز وجل ومن الناس عندك الخير كله. فقال: الحياء كله خير. وعتب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قال لأخيه يعاتبه: لا تستحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، اتركه، الخير كله بالحياء. حنا للأسف الآن تعودنا على أشياء كانوا يعلموننا يعني آباءنا أن لا تستحي. وفي مثل يقال وأن اللي يستحي ما يجيب من بنت عمه عيال، يعني يستحي منها ما يدش عليها. وقالوا لا لا لا, لا تستحي، ولا واللي ما يستحي اللي يستحي ما يعيش. ليش؟ لأن يؤكل حقه. ليش أنه يستحي؟ فهذا الكلام خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف أنه تعودنا عليه. حنا عشنا وكبرنا على هذا الكلام، أن اللي يستحي ما يعيش، واللي يستحي من بنت عمه ما يجي منها عيال. لا لا، هذا كله خطأ. لا، الحياة كله خير، والحياة يجمل، وكل ما استحى الإنسان صار أفضل عند الناس، وكل ما استحى الإنسان صار أفضل عند الله عز وجل، مو بس عند الناس. فأنت إذا تستحي من رب العالمين ما تأتي بالمنكرات. ليش؟ لأنك تستحي أن الله يشوفك. لذلك بعض الناس إذا أراد أن يقدم على معصية تذكر أن الله عز وجل يراه، فيستحي من الله، فيمسك بريك، ما يقدم على المعصية. ليش؟ يقول لك أنا لا أستحي من رب العالمين، ما أقدم على هذه المعصية لأن الله عز وجل يراني. يقول الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير،

ويبقى العود ما بقي اللحاء. يعني أنت طول حياتك ما دام تستحي تعيش بخير. يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال في السابق في الأمم السابقة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا ما عندك حياة راح تسوي كل شيء. فالناس اللي ما عندهم حياة يسوي المنكرات، فما يستحي من الناس فيسوي قدامهم. والله يا أخوان إن بعض الناس يعني يسوي أمور منكرة قدام الناس. زين استر على نفسك، استحي من الناس. أنت ما تستحي من رب العالمين، استحي من الخلق. فالحياء الحياء الحياء. يعني مثال الحين اللي يصير بالأسواق والمجمعات، من بعض شبابنا هداهم الله، الشباب الصغار يروح يلحق له بنت بالمجمع والبنية هذه تنحاش عنه وهو وراها ملاحقها بس يبيها تاخذ الرقم منه. هذا ما في حياء اصلا، في قلة حياء. والعكس صحيح، بعض البنات للأسف في المجمعات التجارية ونشوفهم وبيننا للأسف يلحقون الشباب عشان يأخذون منهم الرقم. قلة حياء من بعض النساء، أقولها وأكررها، قلة حياء من بعض النساء. فهذه لو استحت على وجهها واستحت على دمها لا زاد الحياء عندها. فالحياء لا يأتي إلا بخير. أضرب أمثلة ثانية، الغش في الاختبارات. الولد يغش من صاحبه أو يأتي ببرشامة لأنه ما يستحي من رب العالمين أول شيء، وما يستحي من الناس. والمعلم اللي يغشش الطلبة ما استحى من رب العالمين فسوى أمر منكر، وما يستحي من الخلق فما استحى من طلبته وما استحى من رب العالمين. لذلك كما قلت في البداية، الحياء لا يأتي إلا بخير. فأنت مدام تستحي من رب العالمين فالله عز وجل سيوفقك إلى كل خير. كذلك من الأمور المنكرة السرقة والرشوة في بعض الدوائر الحكومية. لما واحد يجي يرشي الثاني يعطيه رشوة حتى يخلص معاملته، لا المعطي مستحي ولا الآخذ مستحي، خلاص أنا فسخ وجه الحياة كما يقال، غاسل وجهه بمرق كما يقال في الأمثال. فالله الله يا أخواني في الحياة، تعلم الحياة. الحياة قد يكون فطرة في الإنسان وقد يتعلم. تعلم أنك تستحي من الله عز وجل أولاً، ثم تعلم أن تستحي من الناس، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. نسأل الله عز وجل أن يكملنا بخلق الحياء، أسأل الله عز وجل ذلك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظة.

0: لحظات لا تنسى.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقداً من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم اللا

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام

0: نهدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

كرام وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وموضوع شيق للنقاش. مستمعينا سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، وسيرافقني من الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. لكل متابعينا عبر الأثير، وكذلك متابعينا عبر صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. حابين نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تقدروا تستمعوا لإذاعة عدنية FM عبر الترددات التالية: 88.9 في عدن، في لحش، في الضالع وفي جنوب تعز، وعلى التردد 91.3 في البيضاء وفي يافع وفي أبيان. كذلك مستمعينا الكرام نذكركم برقم التواصل للتواصل معنا والمشاركة معنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقدروا تواصلوا فينا على الأرقام التالية: 0285188 أو 774849. مستمعينا الكرام موضوعنا اللي اخترناها اليوم للنقاش من المواضيع الهامة جدا. احنا طرحنا موضوع لحلقتنا لهذا اليوم، وحبيت ان الموضوع نقول عنه انه مسؤولية. الكلمة مسؤولية، فمتى نكون صريحين ومتى نكون وقحين؟ يعني في فرق كبير ما بين انك

0: تكون صريح وما بين إنك تكون وقح. ولكن هل فعلا إحنا نعي الفرق هذا أو نعرف هذا الفرق، أو إنه اختلط عندنا المفهومين وأصبح الصراحة يعني تعتبر أو عفوا الوقاحة تغطى بثوب الصراحة؟ كثير إحنا ما بنلاقي مستمعينا الكرام أشخاص يعني بيجرحوا ناس بكلمات قاسية، أو ممكن تلاقيهم ينتقدوا الأشخاص ويقولوا بكل ثقة إنه أنا صريح واللي في قلبي على لسان. يعني كم مرات سمعناها إنه يا جماعة أنا اعذروني أنا صريح واللي في قلبي على لسان، أنا ما ناش مجامل، أنا ما قدرش أخبي حاجة في قلبي. ولكن كيف نعرف إنه هذا اللي قمنا فيه الفعل هو فعلا صراحة أو فعلا تعدت للصراحة وأصبحت في بعض الأحيان جد يعني وقاحة؟ السؤال اللي حنطرحه عليكم مستمعينا الكرام وحابين أنكم تشاركونا رأيكم بهذا الموضوع، هل كلما يقال باسم الصراحة أنتم بتشوفوه فعلا صراحة، أو أنه في بعض الناس يستخدم الصراحة كغطاء طبعا يغطي فيها بعض الكلمات اللي قد نصفها بأنها كلمات يعني تكون جدا جارحة ولاذعة للناس؟ أنتم مستمعين الكرام بتشوفوا إنه هل لأي شخص الحق في إنه يقول أي شيء يشتيه وفي أي وقت ويقول لا سامحوني يا جماعة أنا صريح فعشان كذا أتكلم، أو إنه لا الصراحة تحتاج لها وقت معين، يحتاج لها أسلوب معين، وكذلك يحتاج لها كلمات معينة؟ موضوعنا اليوم اللي حنخصص له مساحة واللي هي ساحة كاملة اخترناه لأنه فعلا بيمس كل بيت، بيمس كل علاقة، بيمس كل صداقة، لأنه كلمة واحدة مستمعين الكرام ممكن إنها تهدم إنسان، كلمة واحدة ممكن إنها تفقد إنسان ثقته بنفسه، كلمة واحدة قد يعتبرها الكثيرين كلمة عادية لكن قد تشكل مشكلة كبيرة أمام الآخرين. يعني إحنا كثير واجهنا مواقف لأشخاص تعمدوا إنهم يهينونا أو يجرحونا في كلمة، ويعني برروا فعلهم أو برروا موقفهم بإنه إحنا صريحين، لأن إحنا صريحين قلنا هذا الكلام.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع،
2: كل مستمع.
3: مسيلي على الحبايب
1: 88.9
3: حلوه وسكر في
1: الجيم
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
1: 88.9
5: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عدنية FM

0: باحترام، تقول الحقيقة باحترام، وكذلك تعرف متى تقولها، وتعرف بأي أسلوب أنت تقوله. صراحتك اللي أنت لازم تقولها أو لازم تتحدث فيها لا يجب أنه تأذي فيها الآخرين. أنت إذا شفت أن الكلمة التي خرجت منك وكانت كلمة جارحة، فأعرف أنه هنا تعدت من موضوع الصراحة إلى مفهوم آخر، وهو المفهوم اللي هو الوقاحة والجراءة، يعني أنك أنت تتحدث على الآخرين بكلمات تأذيهم. فلازم نعرف مستمعينا الكرام أنه ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل وقت. كمان صراحتنا اللي احنا او الذي يتميز فيها الكثير من الناس، دائما يعني احنا بالآونة الأخيرة اصبح الكل صريح، اصبح الكل اللي في قلبه على لسانه. طبعا هذه الكلمة التي يستخدمها الكثيرين، ولكن قد لا يعرف الأشخاص إيش الهدف من الصراحة الحقيقية. دائما الصراحة الحقيقية الغير مؤذية هي الصراحة اللي بيكون هدفها إصلاح الآخرين، مش إيذاء الآخرين ولا إهانة الآخرين. قد ممكن نسأل سؤال إنه متى تتحول صراحتنا إلى وقاحة؟ نقدر نقول كيف نميز هذا الشخص بأنه فعلا غير صريح؟ هو عندما تغيب مراعاة مشاعر الآخرين. يعني في بعض الأحيان قد نلاقي أشخاص خلاص هم تعودوا على أنه في كل مكان يبدأوا ينتقدوا هذا وينتقدوا هذا وينتقدوا هذا. يمكن إحنا معنا في كل مكان، في العائلة ممكن نلاقي هذا الشخص، في مكان العمل ممكن نلاقي هذا الشخص، عند الجيران ممكن نلاقي هذا الشخص الذي ما بيفوتش أي حركة ولا أي كلمة ولا أي شيء إلا وانتقدها، وانتقاده بيكون لاذع جدا. الانتقاد هذا بيأذي فيه مشاعر الآخرين. فهنا إحنا نقول إنه للأسف الصراحة تحولت من حقيقة هدفها إصلاح الآخرين إلى مسار آخر، أو تحولت إلى مسار آخر لا يتم فيه مراعاة مشاعر الآخرين. خلوني مستمعينا الكرام أكيد أذكركم بأرقام التواصل للتواصل معنا لكل من انضم معنا الآن في هذه الساعة. نذكركم بأرقام التواصل للتواصل معنا والمشاركة معنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقدر تواصلوا فينا على الأرقام التالية 02-851-888 أو على الرقم 774-689-999. كذلك متابعينا تقدروا أنكم كمان تشاركونا آراءكم عبر صفحة البث المباشر على الفيسبوك، أو حتى عبر اليوتيوب. تقدروا كمان تشاركونا آراءكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. كمان في اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو ألو
1: ألو،
0: يا مساء الخير.
1: ألو،
0: أيوة مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا أستاذ؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: والله العنوان اليوم الحلقة حلو جدا.
0: من معانا؟ نتعرف على اسمك. ألو ألو مرحبا.
1: علي أحمد عمر السعيدي.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي، من وين تكلمنا؟
1: ألو.
0: أيوة علي، من وين تكلمنا؟ علي
1: من عدن.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي. علي، سمعت موضوع حلقتنا احنا بنتكلم عن الصراحة.
1: أيوة.
0: برأيك متى تتحول إلى وقاحة؟
1: أيوة.
0: وهل قد واجهت موقف من قبل وكيف تعاملت معه؟ ألو علي، ما زال
1: والله يجيب المواقف هذه. يعني اتعاملت انا بحصل لي موقف يعني مزحة يعني كأنه مزحة، يعني قاصد يجرحني.
0: كيف تعاملت مع الموقف يا علي؟
1: خلاص اصبحت صراحة يعني كذبة، اصبحت صراحة كذبة،
0: يعني يستغلها الآخرين مثلا لإهانة أشخاص أو تجريح أشخاص.
1: أيوة يعني الصراحة في هذا، في وضعنا هذا، في زماننا هذا، يعني أصبح الصراحة يعني شيء قبيح
0: للأسف.
1: شيء مش حلو أحسن الواحد يعني يتم الصراحة يتمها.
0: شكرا لك صديقنا علي، شكرا لك، شكرا لمشاركتك. إذا زي ما تحدث صديقنا علي إنه للأسف أصبحت يعني هو وصف الصراحة بالقباحة. ليش؟ لأنه فعلا في كثير من الأشخاص أساءوا استخدام الصراحة اللي احنا تكلمنا عليها، إنه قول الحقيقة للأشخاص مع احترام الأشخاص من دون التقليل من الأشخاص، من دون المساس بمشاعرهم. يعني أنا صحيح إنه ممكن أنا أكون صريحة، ولكن يجب أن أختار الوقت المناسب. يعني أنا لو في كلام حابة أني أقوله لشخص معين، ليش أنا ما أخذش الشخص هذا في مكان وأكلمه مثلا، أقول له رأيي في موضوع معين ممكن يكون فيه تصرف مش كويس قام فيه. لكن إن أنا مثلا أختار وقت أتحدث فيه، وقت يكون غير مناسب فقط للتقليل من هذا الشخص أو لإهانة الشخص. للأسف كثير من الناس استخدموا مصطلح الصراحة ومفهوم الصراحة للتقليل من الأشخاص ولإهانة الأشخاص. احنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وأكيد ما زال حديثنا بقية، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل معكم. ابقوا معنا.

0: معنا انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك لك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: صحت لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM في عدن وفي أبيان وفي يافع وفي الضالع وفي جنوب تعز. لنعود النقاش حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. طبعا الموضوع اللي اخترناه واخذنا فيه عنوان انه الكلمة مسؤولية، انه قد ايش لازم قبل ما نخرج اي كلمة لازم انه احنا نتحمل مسؤولية هذه الكلمة، سواء كانت كلمة جارحة او كانت كذلك كلمة غير جارحة. في بعض الاحيان زي ما تكلمنا انه في اشخاص يكون متعمد من كلماته إنه يجرح الآخرين، وفي بعض الأحيان في أشخاص نقول إحنا بالعامية إنه كلامهم كذا، يعني ما فيش عندهم كنترول لكلامهم، تلاقيه يقول كلام هو أصلا مش قاصد الكلام ولكن هو دبش في الكلام، أي كلمة موجودة بالقاموس أي كلمة ممكن يقولها وهو ما يقصد إنه يجرح الآخرين. ولكن لابد إن إحنا كمان نتعلم، يعني إحنا إذا إحنا من الأشخاص الذي نقول حي الله كلمة والسلام، إنه لا، إحنا لازم نعمل كنترول لأنفسنا، لازم الكلام إحنا قبل ما نخرجه نعرف الكلمة هذه هل بتأذي الآخرين أو لا. صراحتنا أوكي لو إحنا مثلا صريحين وحابين إن إحنا نتحدث عن موضوع بصراحة أو إن إحنا نطرح رأينا بصراحة، كذلك نحتاج إنه يكون في أسلوب معين لطرحنا هذا الرأي. وزي ما تحدثت المواقف هي كثيرة والأمثلة هي كثيرة من واقعنا المعاش وبنشوفها بشكل شبه يومي. يعني في بعض الأشخاص ممكن إنه إذا استشار مجموعة بموضوع معين فممكن إنه يطرح قرار أو يقول أنا قررت كذا، ممكن حد يرد عليه إنه هذا القرار ممكن إنه إذا سويته حيفتح لك أبواب وبتفعل لنفسك مشكلة و في المقابل في أشخاص تلاقي يقول أصلا أنت كذا مثلا قراراتك فاشلة، أنت عمرك ما اخترت قرار زي الناس، أنت وأنت وأنت. ولما مثلا تشوف إن الموضوع هذا زعل الآخرين أو الشخص اللي أمامه بيقول لك لا، هو لازم يتحمل صراحتي لأني أحب هذا الشخص فأنا قلت له رأيي بصراحة. هذا هو الغلط اللي بيخلطوا فيه الكثير من الناس ما بين الصراحة وما بين الوقاحة. نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو
1: الخير.
0: مساء الورد.
1: كيفك كويس؟
0: معك عليا، كيف حالك ماريا؟
1: هلا، أنا شايفة بينك وبين صوت مية.
0: عادي ولا يهمك ماريا، أنت كيف حالك؟
1: تمام، أنت كيفك؟
0: تمام. ماريا، هل أنت بتشوفي أنه في فرق ما بين الصراحة وما بين الوقاحة؟ وكيف تعرفي أن الشخص هذا صريح أو أن الشخص هذا وقح؟
1: كيف بقول لك، بعض شخص كان صريح ويكون على نياته لكن الواحد ينوي إنه يجرحك،
0: تعرفي
1: بحجة إنه يعني عادي، يعني صراحة بقول لك مش غضبي هكذا بيلف وبيدور.
0: طيب هل تقدري تتعاملي مع هؤلاء الأشخاص؟
1: أنا كشخصيتي ماش يعني ما اتدخلش كثير مع المقابل، صح يعني الكل تغيني هنا وهنا، يعني المكان اللي أنا بتغيني موجودة فيه بس من قريب خلاص، لأني بدأت انعزل من بعيد لبعيد، ما عاد في يعني لما تقولي مداخلة مثل الأول.
0: يعني هل هذا السبب بسبب يعني أسلوب الناس في التعامل أنت حبيتي إنك تبعدي أو حبيتي إنك ما تختلطي؟
1: بس أنا غني كذا، يعني
0: طبيعتك
1: تغيرت شخصيتي.
0: يعني أنت كنت من قبل مختلفة شخصيتك والآن مختلفة
1: جدا،
0: سبب التغيير هذا مثلا موقف معين أو أنت يعني حبيتي إنك تختاري هذا التغيير في حياتك؟
1: إيه؟
0: هل سبب التغيير هذا موقف معين حصل لك أو أنت حبيتي إنك تختاري هذا التغيير؟
1: دروس، مش بس موقف.
0: يا سلام. دروس. الحياة دروس وما زلنا بندرس يا ماريا، ما زلنا إلى الآن بناخد دروس، وكل ما بنكبر سنة بنشوف إن الدروس بتزيد، بس حلو إن إحنا نتعلم من الدروس هذه يا ماريا. بتتعلمي من الدروس؟ دروس الحياة؟ كويس.
1: تعلم منه وخلاص مرة ثانية ما عيدوش.
0: كويس، يا سلام عليك.
1: تعلمت توديعيتك الساعة. بس خلاص مع الوقت تنسي.
0: يا سلام عليك. حلو.
1: وبنفس الوقت بعض الأوقات يعني تحزني على شيء راح منك، بس أكيد. مع الوقت يعني ما تجلس تفكري بينك وبين نفسك تقولي والله إنه خير إني ارتحت من يوم راح.
0: صحيح، في بعض الأحيان في أشياء تكون خيرة لنا حتى لو فقدناها، لا احنا لازم نسعى ونبدأ خطوة جديدة وشيء جديد.
1: هو الإنسان يجلس كما هو، إذا جلست كما أنت بيجي حد يمسك يدك يقول لك تعال بسوي لك وتعلك.
0: صحيح، أنت من نفسك
1: ما حد ينفعك، وأنت بين نفسك بنفسك.
0: صحيح، شكرا لك ماريا، شكرا لكلماتك. بحس أن ماريا صغيرة بالعمر ولكن كلامها يعني كبير، يعني دروس زي الدروس اللي أخذتها ماريا ما أعتقد أنها دروس كبيرة، ولكن حلو أنها عاملة أنه كل شيء أو كل موقف في هذه الحياة ممكن أنها تأخذ منه دروس. وماريا من الأشخاص اللي بيقول لك أنها ريحت بالها وريحت رأسها بأنها عاملة حدود لكثير من الأشخاص. أنا دائما بقول أنه كل شخص بتشوف أنه زاد يعني في أسلوب أنه مثلا يجرحك أو أنه يتعمد يهينك، لا أنت لازم ترد عليه. هؤلاء الأشخاص اللي يتعاملوا بوقاحة ويغطوا هذا الشيء بموضوع أنه الصراحة، المفروض أنه أنا يعني أنا بوجهة نظري أن إحنا ما نعطيهمش مساحة أنهم يقوموا بهذا الأسلوب، أن إحنا نحاول نردعهم إن كان الكلام موجه لنا إحنا أو حتى الكلام موجه للآخرين. بس زي ما قلت في ناس ما بيكونش عندهم يعني هذا الأسلوب الرد، فبتلاقيه يكتفي بالسكوت، يكتفي بالزعل، ولكن مش قادر إنه يرد. ففي بعض الأشخاص للأسف يستمدوا قوتهم من سكوت هؤلاء الناس. ناخذ اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو، راح الاتصال. وأكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الكلمة مسؤولية والفرق ما بين الصراحة والوقاحة. وفعلا لما نقول الكلمة مسؤولية يعني أنت اختار الكلمات الكويسة. في بعض الأحيان يعني أنا كمان في مواقف كثير بتحصل لي، ساعات أستغرب من الشخص لما يكون واعي ومثقف ودارس ومتعلم ويعني وعنده مرتبة يعني عالية في عمل معين، تلاقيه ما بينتقيش كلمات كويسة وبيقول كلام والسلام، يتعمد فيها إهانة الآخرين، يتعمد فيها يجرح الآخرين. ولما تقول له يعني أنت كلماتك هذه تقلل من قيمة الشخص أو هذه كلماتك تهين الشخص، يقول لك لا عادي أنا صريح والمفروض أنكم تتحملوا الصراحة. أنتم تحبوا الناس تكذب عليكم، أنتم تحبوا الناس تنافقكم، أنتم تحبوا الناس تجاملكم، أنتم اللي فاهمين الصراحة غلط. الصراحة عمرها ما كانت تقليل من الآخرين أو إيذاء لمشاعر الآخرين.

0: في بعض الأشخاص ممكن إنه يعني نشوفهم دائما بيفتخروا بكلمة إنه اللي بقلبي على لساني وإنه أنا ما بكذبش وإن أنا ما بجاملش، ولكن هنا بنقول إنه في اعتقاد خاطئ بين الشخص الصريح اللي لازم يقول كل شيء وما بين الشخص الوقح. خلنا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو فصل. إذن فصل الاتصال. أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ما زلنا أكيد نتحدث عن موضوعنا إنه الكلمة مسؤولية، متى نكون صريحين ومتى نكون وقحين، يعني كيف ننتقل الكلمات، كيف نكون أشخاص ناضجين. يعني الصراحة تحتاج بجانبها الصراحة الحقيقية اللي الهدف منها مستمعينا الكرام إن إحنا نصلح فيها الآخرين، أو إن إحنا يعني نصحح مسار الآخرين، ولكن لازم يكون بجانبها شيء من النضج وشيء من الوعي. إيش النضج هذا؟ إن أنا أعرف إيش بقول، متى بقولها، وكيف بقولها. في نوعية من الناس مستمعين الكرام تلاقيهم قبل ما يقولوا شيء يكتبوا. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا وسهلا
1: يا حية عليا.
0: أيوة أهلا وسهلا.
1: والله شوفي صراحة اليوم موضوعك يعني أنت على الجرح.
0: أول شيء خليني أعرف من معانا.
1: إيش
0: من معانا؟
1: سهام.
0: سهام كيف حالك يا سهام؟
1: تمام الحمد لله، وانت كيفك؟
0: الحمد لله. سهام من وين تكلمينا؟
1: ما اسمك والله واضح.
0: من وين تكلمينا يا سهام؟
1: من عدن.
0: اهلا وسهلا فيك يا سهام. سهام كلمينا الموضوع، انت قلتي اجى على الجرح، هل قد انجرحت
1: من قبل؟ يعني كم حصلنا يعني من بشر، من اهل، من اصدقاء، من ناس اساسا انت ما توقعش يعني منهم، يعني كلام صراحة أنا أستغرب من البشر اللي أحيانًا يجيبوا كلام ما حتى يعني تفكرش فيه، يعني إيش ذا اللي يقولوه، معلومة بشر غريبة صراحة. بس إيش نسوي صراحة، أنا عن نفسي وأنصح كل الناس عندي تعرضوا لهذا البشر في أي مكان يعني يحاول يبعد عنهم، والله هذا يعني أحلى حل بالنسبة لي يعني أني
0: أكيد. هل أنت مثلًا من الأشخاص اللي بتواجهي يا سهام؟
1: والله ما أسمع ذي يعني
0: هل
1: في تشويش؟
0: طيب شكرا لك سهام، شكرا لك عزيزتي، شكرا لك. فعلا يعني لما قالت سهام إنك أجيتي على الجرح فأكيد إنه هي واجهت مواقف، المواقف هذه جدا كانت جارحة. قبل ما تتصل سهام أنا كنت تكلمت على نقطة إنه في نوعية من الناس وفي أشخاص قبل ما يتكلم الكلام يحسب له 1000 حساب، إنه يكتب الكلام ويقول أنا لو قلت هذا الكلمة، طيب لو اخترت الكلمة بتكون أقل حدة، هذه الكلمة ممكن تجرح بس لو اخترت هذه الكلمة ممكن ما تجرحش. يعني بيفكر قبل ما يتكلم إنه الكلمة هذه حتأذي ولا ما حتأذيش. إنه أنا صراحتي أنا لو شفت شيء معيب في شخص أو لو شفت حاجة منتقدة في شخص، هل الوقت مناسب إن أنا أقول له؟ لا، أنا لازم أنتظره لما يكون لوحده، أنا لازم أختار كيف أفتحه في الموضوع، أنا كيف بكلمه على هذا الموضوع، إن أنا مش هتهمه وأقول له أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، لا لازم إحنا ننتقي الكلمات وكمان ننتقي الوقت، ومع هذا كمان نختار الأسلوب. الأسلوب دائما بقول الأسلوب دائما بيوصل للشخص ماذا يريد حتى قبل الكلمة. في بعض الأحيان ممكن نلتقي بأشخاص بيكون عندهم أسلوب، لباقة في الكلام، طريقة في الكلام تخليك تتقبل كل انتقاد، كل عيب بيقوله فيك بأريحية، وفي بعض الأحيان تلاقي أشخاص يعني من أسلوبه وعاده ما بداش الكلام تحس إنه لا، بيشوف لك بالنظرة الدونية إنك أنت أقل منه وهو أكثر وأكبر شأن منك.

احنا ما بنقولش مستمعينا الكرام انه احنا يعني مش لازم مثلا نعطي مثلا رأينا في شيء معين او ان احنا لا لازم نسكت. احنا بنتكلم انه كيف نتعلم ان احنا نكون صريحين دون تجاوز حدود الاخرين, نتعلم كيف نكون صريحين دون اختيار كلمات قاسية نأذي فيها مشاعر الآخرين, نتعلم كيف نكون صريحين مع أسلوب ونبرة صوت مريحة تريح الشخص اللي إحنا حنتحدث معه. زي ما قلت, الصراحة يجب أن يكون بجانبها نوع من النضج وكذلك نوع من الوعي. في بعض الأحيان في أشخاص زي ما قلنا ما بيوعوش لكلماتهم, يعني بنلاقي الأشخاص اللي بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة الناس تبدأ تنفر منهم, تبدأ تبتعد عنهم. ليش؟ لأنهم أصبحوا مزعجين. فعلا هؤلاء الناس أصبحوا مزعجين بسبب كلماتهم. بنلاقيهم كذلك هم من أكثر الناس انتقادا لكل شيء. فهل نقدر نقول إنه الصريح بزيادة أو الشخص الذي دائما يعني ليس لديه مثلا أسلوب لطيف في التعامل الناس يبدأوا يبتعدوا عنه؟ بنقول أيوة نعم. يعني أنا بفضل إن أنا أكون في مكان مش موجود فيه شخص يتحدث ويقول أنا لإني صريحة فلانة وفلانة وفلانة وبنشوفها دائما, يا جماعة شوفوا صراحتي إذا ما تعجبكمش بس لازم تتقبلوها لأن أنا صريحة من الآخر, ويلا وتبدأ في انتقادات وتبدأ في تقليل من قيمة الناس وتقول لك أنا صريحة فهذه هي صراحتي, حبيتوا صراحتي جلستوا معايا, ما حبيتوا صراحتي ما تجلسوش معايا. فيفضل الآخرين إنهم ما يجلسوش مع شخص يتعامل بهذا الأسلوب.

0: إذن مستمعينا لما بنشوف إنه أثر هذا الأسلوب أو عدم التفريق ما بين الصراحة أو عدم يعني مراعاة مشاعر الآخرين بتسبب الكثير من الآثار السلبية، زي ما قلت في بداية الحلقة إن هذا الموضوع بيمس كل بيت، بتمس كل علاقة، بتمس كل صداقة، وكذلك في العمل. ليش؟ لأنه الموضوع يعني في كثير من المشاكل وكثير من الخلافات تبدأ بسبب كلمات قيلت دون تفكير، تبدأ بسبب مثلا أشخاص يعتقدوا أنهم صريحين فبيبدأوا مثلا يعني ينتقدوك بكلمات جارحة. فعدم التفكير بالكلمة قبل نطقها بتسبب الكثير كثير من المشاكل. وفي أشخاص إلى الآن ما زالوا منقطعة علاقتهم بسبب كلمة قيلت في وقت مش وقتها، أو بسبب كلمة جارحة أو انتقاد كان جارح ما رعاش فيها الشخص المنتقد مشاعر الشخص الآخر. فهؤلاء الأشخاص اللي بيخلطوا ما بين الصراحة وما بين الوقاحة هم المتسببين بشكل كبير في الكثير من المشاكل. وقد نشوف إنه في أسباب تخلي الأشخاص كذا، يا إما هم بهذا الأسلوب بهذه الطريقة يحبوا إنهم يلفتوا الانتباه، زي ما قلت في البعض بيكون هو أصلا ما عندوش يعني كنترول على كلماته أو ما يقدرش إنه يضبط كلماته وبيقول كلام يلا والسلام، وبعد ما يقول الكلمة ويعمل العملة يقول لا والله أنا الكلام هذا ما كانش لازم أقوله. وفي أشخاص يتعمدوا إحراج الآخرين ويبرروا الإساءة تحت شعار الصراحة. قد يسأل حد يقول طيب هل لازم يعني نكون مجاملين علشان نخفف من المشاكل أو نقلل من المشاكل؟ برضو كمان إحنا مش لازم نكون أشخاص مجاملين أو إن إحنا يعني نقول أشياء وإحنا أصلا ما نشتش نقولها علشان إنه ما نزعلش هذا الشخص مننا. لا، لا نكون صريحين بزيادة لدرجة الوقاحة، ولا نكون مجاملين لدرجة الكذب، وإنما نكون حقيقيين باحترام. نقول ألو مرحبا. ألو.
1: ألو. يا إليا.
0: أهلا سهلا.
1: أهلا سهلا. ما أدري شو نبي البرنامج.
0: من معنا؟ راح الاتصال. مش عارفة، كأني سمعت إنه مش عارفة إنه يجي برنامجك. إحنا برنامج حديث مع بعض الغروب من السبت إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء. فإذا قلنا مستمعينا الكرام المطلوب هو التوازن والصراحة باحترام. إحنا بنقول باحترام، فلا وقاحة تجرح ولا مجاملة تخدع الآخرين. فيجب أن يكون في توازن، يكون في وعي، يكون في نضج في تعاملنا مع الآخرين، ولا نرد الإساءة بالإساءة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو.
2: ألو يا مساء الخير عليا.
0: أهلا.
2: والله شفت الآن البرنامج بالتطبيق.
0: أنت ما تعرفش إنه يجي يوم السبت؟
2: أنا مش عارفة إنه يجي السبت، كنوا عملوا دعاية دائما.
0: ولا يهمك، ولا يهمك أم حمزة، كيف حالك؟ تعرفين
2: يعني من محبين برنامجك كثير مواضيع.
0: ذلك أنا في ذلك. ما فيش معنا وقت إلا دقيقتين بس، أشتيكي تتكلمي عن الموضوع.
2: صوتك بعيد شوية يا حبيبي.
0: أوكي، كلميني على موضوع الصراحة لما تتحول إلى وقاحة.
2: أيوة هناك بين الصراحة والوقاحة. بس تعرفي يعني الإنسان اللي بتصايح أنت وياته وكذا بيرد عليك بوقاحة، أعرف إنه هذا كان مخزون داخلته مش قادر كان يوجه لك. فبأول فرصة صياح بينكم خرج طلع المخزون ده كله من باب إنه صريح، وهذه بالصراحة هذا تجريح.
0: صحيح.
2: هذا مش هذا تجريح، هذه وقاحة، بس جاب من باب ان انا انسان صريح. الصراحة عمره ما تكون برفع الصوت،
0: صحيح.
2: الصراحة عمره ما تكون تكلمك بحاجة تجرحك،
0: صحيح. والصراحة أيوة. عمرها ما كانت
2: الفرصة هذه يخرج المخزون اللي داخله، يخرجه من باب النص صراحة. لكن هي الصراحة بين الصراحة والوقاحة شعرة يخبط فيها الإنسان أحيانا،
0: أكيد.
2: وأنا عانيت من هذا الشيء كثير، فهو مش من باب الصراحة والله. هو هذا المخزون اللي كنت انت عايشة مع إنسان أو مع صديقة فترة، يعني تحس إنه ده كل الوقت كان مجاملة، كان كذب، كان في أقرب فرصة، في أول فرصة صياح بينكم ظهرت الحقيقة.
0: صحيح صحيح أم حمزة،
2: إيش الصراحة. صحيح. وعمر الصراحة ما تكون بهذا الشكل،
0: أكيد. أم حمزة أنا بشكرك، وباقي دقيقة ونختم. اختامه كان مسك، شكرا لاتصالك عزيزتي. وفعلا زي ما قالت صديقتنا أم حمزة، إنه ما بين الصراحة والوقاحة شعرة واحدة. فياريت إن إحنا نكون متوازنين، يعني ياريت إن إحنا نفكر قبل ما نجرح الآخرين بالكلام اللي إحنا بنقوله، وياريت إن إحنا ما نستغلش المواقف أو المشاكل في مواقف من هذا النوع، أو إن إحنا نستخدم الكلمات الجارحة لرد. احنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم، تحية لكل مستمعينا، لكل من شاركنا، لكل من اتصل، وكذلك تحية لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك. لاقونا ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة. كنت معكم من الاعداد والتقديم علياء محمد، ومن الاخراج والهندسة الصوتية زميلنا عدنان الشيباني. الى اللقاء.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: إذاعة
3: عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: عدن يا اف

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: الو، ايوه يا سامح، الحقنا. انا وقعت.
2: وقعت؟ وقعت على ركبتك ولا فخدك؟ وجت سليمه ولا ايه؟ طمني.
1: لا، وقعت في شلة بنات، ماسوره يا ابني، ماسوره، واتفتحت وفساتين وشياكه وهسوكه ودلع وهسوكه وهفتكه
2: هفتكه. دي ايه؟ ايه الكلام ده؟
1: انا عارف. بقى
2: بقول لك ايه يا احمد، في حاجه مهمه لازم تعملها.
1: حاجه مهمه؟ حاجه ايه؟
2: تاخد بعضك وتفك.
1: مش فاهم يعني ايه افك.
2: عارف قانون اجري يا مجدي؟
1: انت فايق وبتهزر وسايبني هنا وسط الاشباح.
2: اشباح ايه؟ طول عمرك كلامك على فكرة مش منطقي. اشباح ايه بس يا ابني؟ كل الاميرات والجمال والورد والحب والدلال ده وتقول لي اشباح؟ راجل حرام عليك، ده انا نفسي في شبح واحد بس.

0: مش لاقي.
1: يا عم تعالى خد اربعه.
0: اربعه؟ لا كريم، بقول لك ايه، خلينا في المهم. طبقا للقوانين والقواعد، شاهيناز هانم عايزه اتجوزك اميره، وانت بتحب نعسه.
1: يا ابني يا حبيبي انجز واخلص وقول لي عايز تقول ايه.
0: لازم نعسه تبقى اميره.
1: نعسه حفيده حفيده برع هريدي مخمر عويس؟
0: ايوه، نعسه لازم تيجي القصر وتفهم شاهيناز انها نعسه حفيده فاطمه الزهراء حيدر، حفيده محمد علي باشا.
1: طب وانا هعمل كده ازاي ان شاء الله؟
0: هقول لك.
2: معادي معاك يا أميرة أحمد.
1: أهلا أهلا أهلا بيك يا أميرة فريدة، منورة قصر السلام لك في المنتزه.
2: عايزين نتفق على اتفاق يا أمير أحمد.
1: الأميرة فريدة حفيدة حفيدة الملكة فوزية، أجمل أميرات مصر وأجمل سيدات العالم فينوس العرب، تأمريني حضرتك.
2: من أول ما شفتك أمير أحمد وأنا حبيتك.
1: لا ارجعي يا أميرة، ارجعي بس كده شوية وخشي باليمين.
2: من أول ما جيت عندنا في القصر وأنا بفكر فيك.
1: يا أميرة كل دي سكة شمال.
2: حقيقي يا أمير أحمد، أنا الوحيدة اللي حبيتك بجد، وأعتقد إنك عمرك ما هتلاقي في جمالي ولا جمال صوتي. إمتى هتعرف إمتى إني بحبك أنت؟ إمتى هتعرف إمتى إني بحبك أنت؟ إمتى هتعرف إني بحبك أنت أنت أنت؟ إمتى إمتى هتعرف إمتى؟ إمتى هتعرف بحبك يا أمير أحمد؟
1: الله الله، صوتك حلو بجد، حلو جدا. بس
2: مفيش بس، انا ممكن استغنى عن الاكل واخس شويه.
1: لا واضح جدا. ده انت اول ما جيتي خلصتي اكل قصر السلام لك كله.
2: اعمل ايه، بحبك بس بحب الاكل قوي، بعشقه.
1: بقول لك ايه، خسي، هجيب لك دكتور تخسيس.
2: لا انا هخس لنفسي علشان بس يبقى شكلي حلو لما نسافر مع بعض باريس وابقى ملكه مصر والعالم.
1: مصلحة وبس يعني.
2: وحب
1: وأكل
2: خالص. ده أنا بعد الجواز بنفسي أنا الأميرة فريدة هعمل لك كل أنواع المكرونة.
1: آه زي الخديوي سعيد اللي كان بيعشق المكرونة. أنا بقى مش الخديوي سعيد.
2: أمال الخديوي عباس؟
1: أنا نيلة الخديوي أحمد زهدي. ابعدي عني بقى.
2: مش هسيبك أمير أحمد، وانت كمان مش هتسيبني. أنا أجمل جميلات مصر الأميرة فريدة.

0: الأميرة روفان. أيوة أنا أجمل أميرة في اسكندرية، روفان.
1: الأميرة روفان منورة قصر السلاملك في المنتزه.
0: على فكرة أمير أحمد، قصر الأمير أنطونيادس اللي أنا قاعدة فيه أحسن كتير من قصركم.
1: عارف عارف طبعا، علشان قصر الأمير أنطونيادس فيه صور كتير للزعماء اللي بتحبيهم، مصطفى باشا كامل وسعد باشا زغلول ومحمد فريد وناس كتير.
0: بس أنا خلاص اقتنعت وتنازلت عن إن قصرنا اللي هنعيش فيه يبقى فيه صور الزعماء. أنا خلاص هحط صورة زعيم واحد بس.
1: مين يا ترى؟
0: الزعيم أحمد باشا زهدي.
1: طبعا بالنسبة لك زعيم لو اتجوزتك، لأنك هتبقى أميرة مصر والعالم.
0: أمير أحمد من فضلك ما تلعبش اللعبة دي.
1: وإحنا بنلعب الشايب، هو ليه دايما الحياة بتزعل كده؟
0: ممكن أكون استغنيت عن طلبات الجواز عشان أتوج أميرة على العالم كله، لكن في نفس الوقت أي واحدة تتمناك أمير أحمد وبص في المراية.
1: أنت مرايتي يا روفان،
0: وأنا الوحيدة اللي هساعدك وحتشوف.
1: والله أنا خلاص ما بقتش عارف أي حاجة ولا عايز أعرف حاجة.
0: بص في عيني يا أمير أحمد.
1: عينيك؟ لا أرجوكي بلاش، أنا اللعبة دي عارفها كويس.
0: لعبة إيه؟ أنت واقف قدام

0: حبيبي، في ايه؟
1: وحشتيني يا نعسة قوي، وحشتني عينيك وشكلك، حتى صوتك وسذاجتك.
0: نعم سذاجتي؟
1: والله يا نعسة انت أميرة بجد، انا معاكي بروح.
0: بس بس بس، بتروح فين؟ بتروح فين الله يسترك؟ لا فوق معايا كده.
1: والله بروح لعالم الرومانسية والحب، ببقى مبسوط بجد. هو انا ايه، المفروض اضحك على نفسي؟
0: ايه ده بس يا احمد، ايه ده وفهمني ايه اللي حصل؟
1: عايش أسوأ أيام حياتي ومستني بفارغ الصبر نقل اللوحة الأثرية اللي عندي في القصر لمتحف اللوفر في باريس.
0: عارف يا أحمد، والنبي حاسة كده أنك بتضحك علي. قصر إيه وأمير مي، والنبي هتلاقيك في الآخر سواق توك توك وبتشتغلني.
1: يا ستي يا ريتني سواق توك توك بس أحس بالسعادة.
0: والله حتى لو سواق توك توك كنت حبيتك برضو يا أحمد.
1: طب انا بقى حظي اني امير ومن الاسرة العلوية كمان، اعمل ايه بقى انا في نفسي؟
0: ما تعملش حاجة، خليك طبيعي كده زي ما انت.
1: عارفة الساقية اللي عندكم في البلد يا نعسة؟
0: ايوه عارفاها طبعا.
1: انا حاسس ان انا في ساقية ونفسي تكون انت الجاموسة اللي بتلف فيها.
0: الله كلامك حلو قوي، جاموسة اشعر اشعر كمان وسمعني.
1: اهي سذاجتك دي اللي بحبها، والله والله وحشتيني بجد.
0: وانت كمان يا احمد. والله انت عارف يا احمد، انت لو مش هتجيني هعمل زي نعيمه اللي سابت البلد وراحت لحبيبها حسن.
1: حسن ونعيمه؟
0: احمد ونعسي.
1: بحبك يا نعيمه.
0: بحبك يا حسن. ايه
2: نعيمه؟ عارفه يا من، حبيته قوي،
3: حبيه من طرف واحد واحنا في العصر ده يا سعديه.
2: خايفه؟
3: لا اللي بتفكري فيه ده صح، ابعتيله على الواتساب على الفيسبوك.
2: خطة يعني؟
3: خطة يعني.
2: طيب اقوله ايه؟
3: قوليله اي حاجة، قوليله سامح عايزاك ضروري.
2: وانا ايه بقى الحاجة المهمة اللي عايزاه فيها؟
3: لما يجي الجامعة هنا نبقى نشوف.
2: وفريزي اتصل بابوي ولا اختي بهاني؟
3: مش معنى يعني بهاني،
2: اصل بهاني هي كمان
3: بتحبه؟
2: لا هي مخليه صاحبها بس ومستلطفاه.
3: ما جايز بتحبه.
2: ماليش دعوة، الحب تبادل مشاعر. وهو لما كنا في اسكندرية وعيني تيجي في عينيه كان بيتفضح.
3: يعني ايه بيتفضح يا سعدية؟
2: بيبان حبه لي وانا ما بقدرش اخبي اعجابي بيه.
3: يا سيدي يا سيدي، خلاص اعملي زي ما انا عملت في حسام خطيبي.
2: عملتي ايه؟

ايه ده سعدية؟ عايزك ضروري تيجي الجامعة وما تقولش لأي حد عندي في البيت. الله الله الله الله. طب اعمل ايه بقى؟ اتصل ببهانة واقول لها ولا لا؟ انا هشوف الاول هي

0: طمنيني يا هنار، قصر السلام لك عامل ايه؟
1: كويس يا انا.
0: ايه يا هنار، انت مجنونة وانا بطمن على حيطان القصر والوانه؟ انا قصدي على الاميرات والنظام والاكل والفسح وبلدنا احمد واللوحة الاثرية.
1: كل حاجة تمام والجدول بيتطبق زي ما انت حطتيه بالظبط. كل اميرة بتقابل الامير احمد وبتتكلم معاه.
0: والامير احمد ما حسيتيش انه مايل

0: حد؟ يعني أعجب بأميرة كده منهم مثلا ولا حاجة؟
1: الأمير أحمد الله يكون في عونه لسه ما خدش قرار، ومش شايف قدامه إلا أميرات جميلات، وكل يوم بيظهروا بلبس شيك وفساتين على أحدث الموضة العالمية.
0: أنا لازم أقعد مع بلدنا أحمد وأشوف دماغهم وديال فين.
1: هتقعدي جوا دماغه يا أنا؟
0: بنت هنار، تهريجات، هزارات، كوميديانات، ممنوعات في حدث عالمي، وسمعة الأسرة العلوية، فاهمة؟
1: فاهمة يا أنا.

0: بصي يا أميرة هينار، هي دي الصور اللي أخدناها من أول ما جينا القصر.
1: برافو عليك يا شمس، هشوفها وهقولك إيه اللي مسموح إنه يتنشر وإيه اللي ما يتنشرش.
2: إحنا صنفنا الصور، يعني مثلاً الصورة دي خاصة بالأمير أحمد مع كل أميرة من الأميرات، مرة مع الأميرة ليزا، ومرة مع الأميرة عين الحياة، ومرة مع الأميرة روفان.
1: ودي صور الأميرة فريدة، بس إشمعنى يعني صور مع الأميرة فريدة كتيرة كده؟
0: الأميرة فريدة الوحيدة اللي بتعمل المستحيل عشان تنول إعجاب الأمير أحمد.
1: المشكلة إن الأميرة فريدة مليانة حبتين، وده مش هيبقى حلو في الصور.
2: كل حاجة وليها عليك.
1: فهماك يا نور، وأنا بقى عندي الحل.
2: إزاي يا أميرة هينار؟
1: ما هو أنا اللي هصمم الفساتين، والأميرة فريدة بتحتاج لفستان ما يبينش تخنها.
0: المهم دلوقتي الأمير أحمد هيختار مين؟
2: صحيح، مين هي اللي هتبقى أميرة مصر وأميرة العالم كله؟
1: مين؟
3: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعد الجائزة 88.9 عاد الجائزة إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همي شلة تعدي
0: عاد الجائزة

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليل.

0: مبروك للتميز.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
2: عدنية إف إم،
1: لون جديد في سماء الإذاعة.

عيوني قلب حب أشوفه بدلة مو في قلبي أو بصدري له ساكن في كل شيء هو عيوني وهو عمري.

racing.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
1: المباريات جايه بالليل.
2: بيبسي نايت اديشن.
1: صح صح اكثر.
2: خليك صاحي.
1: الله.
2: خليك متعطش.
3: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء.

0: عارفين النتيجة؟
1: على كيفنا.
2: بس واحد من غرفتين متصلة.
3: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
4: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: نص الشهر لا تبرد.
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
7: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: Thank you. Let's see.
10: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس قدر غير
3: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
1: ها براد
3: براد،
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين،
1: بنمدد اسبوع.
6: ما فيش امل بعيد.

0: مش يمكن.
1: انا زي
2: اهلا اهلا
1: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو كرس بورد كرس بورد كمان
3: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

geste d'auguste que vous pouvez pour l'hymne national.

صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم آخر، يوم جديد من فعاليات كأس العالم، مباريات موزعة بين كندا وأمريكا والمكسيك. هذه اللحظات بالذات الأنظار تتجه إلى تورونتو في هذه المواجهة المنتظرة الأوروبية الإفريقية. ألمانيا صاحبة التقاليد، ألمانيا صاحبة الثقافة المونديالية رغم الإخفاقات في نسختين الماضيتين، ولكن عندما تتكلم عن ألمانيا أكيد تتكلم عن العراق وعن التاريخ وعن الأمجاد وعن الأساطير وعن البطولات. رغم الصعاب ورغم المطبات، ولكن الماكينات الألمانية عبدت استعدادها للدوران مرة أخرى وعلى الاشتغال مرة أخرى في مونديال 2026 لاستعادة جزء من هيبة وأمجاد الكرة الألمانية. اليوم المنافس سيكون منتخب الكوت ديفوار، بطل إفريقيا للنسخة قبل الماضية، هناك عندما استضاف البطولة وهناك عندما عانق اللقب القاري. يحضر هنا لكتابة أفضل تاريخ ولكتابة أفضل النتائج على مستوى كأس العالم في رابع حضور بعد ثلاث مناسبات لم يتجاوز فيها مرحلة الدور الأول. هذا الطاقم التحكيمي بالمناسبة للفار، والتركيز سيكون على الحكم الرئيسي خوان غابرييل بينيتيز القادم من الباراغواي. التشكيلة الألمانية: مانويل نوير في حراسة المرمى، شلوتر بيك رقم 15، جوناتان تاربا، جوش واكيميش 6، ناتاني براون 18، ألكسندر بافلوفيتش 5، جمال موسيال 10، فيليكس ميتشا 23، فلوريان فيرت 17، كايافر 7، واللور والساني رقم 19. اختيارات المدرب الشاب يوليان جيلسمان. التشكيلة الإيفوارية: يحيى فوفانا في حراسة المرمى، كونان 23، أوتيلون كوستونو رقم 7، ويلفريد سينغو 5، فرانكيسي 8، إبراهيم سونغاري 18، كريستين ناولاي 26، يان ديوموندي رقم 11.

0: Anghe Johan, بوني 9 ثم الاسم الشاب المميز ديالو رقم 15 ديالو بالمناسبة الاسم الذي صنع الفرحة الأولى الانتصار الأول الفوز وثلاث نقاط أمام منتخب الإكوادور اللاتيني 1-0 في مباراة مفتوحة وفي مباراة نعم شهدنا فيها ندية كبيرة انتهت لفائدة نعم كتيبة المدرب إيمير صفايي على الصورة الاستقرار على المدرب المحلي والثقة موضوعة في إيمير صفايي من أجل كتابة التاريخ الكرة الإيفوارية واستعادة ذكريات المباريات المونديالية الجميلة ببصماتها الدافئة وذكريات المونديالية 2006.
1: عدنية اف ام راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: مستعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

كبير كامو مقطوع الكرة سينغو عليه أن ينتبه عادة مرة أخرى لفائدة المنتخب الإيفواري. الانطلاقة هنا البحث عن كيسي الهربة السرعة على انسلال العرضية بعد ذلك الكرة تتحول مباشرة إلى ركنية ولكن قبل ذلك الصافرة الباراغوايانية تشير إلى وضعية تسلل فعلا كانت حاضرة في اللقطة الماضية أول حالة تسلل في المباراة. الصورة على القائد على نجم فرانك كيسيه لاعب وسط الميدان. هنا الإعادة مرة أخرى ألمانيا عليها أن تنتبه للأجنحة الإيفوارية روح الشباب والسرعة اللاعبين الشباب ديومونتي وديالو على الطرف الأيمن لاعب نادي مانشستر يونايتد. هذه الإعادة مرة أخرى عملية المرور الممتاز عن طريق اللاعب ديومونتي وصلت الكرة الجهة اليسرى. الألمان لم يضغطوا بعد الألمان لم يهددوا بعد الألمان لم يصلوا بعد إلى منطقة جزاء المنتخب الإيفواري. الكرة تذهب إلى التماس كوت ديفوار رابع مشاركة على مستوى المونديال أو المشاركة 2006 وبعدها كان الحضور في بلاد البافانا بافانا جنوب إفريقيا 2010 وثالثها كانت في بلاد السامبا البرازيل عندما ودعوا المونديال من الدوري الأول. الكرة في وسط الميدان ألمانيا وهنا من ذكريات جميلة تحمل البرازيل للكرة الألمانية على اعتبار النتاج العالمي الأخير في مسار الكرة الألمانية كان هناك في الملاعب البرازيلية عندما رفعوا التاج العالمي الكاس تحت قيادة المدرب يواخيم لوف. الكرة وصلت إلى ديوموندي بعد ذلك كيميش يتحصل على رمية جانبية. تكلمت عن بايرن ميونخ الدعم الأساسي للمنتخب الألماني من خلال تواجد أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية. طبعا هذا ليس وليد اليوم ولكن وليد سنوات وعقود منذ أول كأس عالمية للألمان في 54 بسويسرا ولكن الأبرز بتميز الأسماء البافارية كان في 74 القيصر فرانس بيكنباور والهداف الكبير غير مولر. وصلت وعادة الكرة بعد ذلك ألمانيا ما اختلف الجميع حول مستواها وحول نتائجها ولكن ألمانيا هي التقاليد الكبيرة على مستوى المونديال. ألمانيا التقاليد والعراق والتاريخ والأرقام والألقاب والأساطير على مستوى كأس العالم غابت على المستوى المحطتين الماضيتين في الأدوار المتقدمة ولكن هنا ناجلسمان من أجل إعادة هيبة الكرة الألمانية مرة أخرى. هذا هو الرهان الأصعب يا ناجلسمان الرهان الأصعب عودة الألمان إلى الواجهة مرة أخرى. كونان يلعب الجانبية مرة أخرى هنا انطلاقة من بوني بوني يتقدم محاصر من ثلاث لاعبين بوني هنا الرقابة حاضرة من جوناتان بوني وجوناتان بوني يمرر كرة ديوموندي ديوموندي نزلت إيفوارية العرضية في القائمة الثانية. هذه صعبة هذه صعبة فرانك كيسيه في الكنترول ينتظر المساندة من سينغو كيسيه مرة أخرى خاطئة دي التمرير. هذه الأخطاء اللي ممكن يلعب عليها المنتخب الألماني مراوغة ممتازة انطلق جمال موسيالا في المساحة ملعوب الكرة في اتجاه الصانع ولكن الأقرب كان هو المدافع الأقرب كوسونو. بعد ذلك هذه الانطلاقات اللي ممكن تأتي بها الجديد للمنتخب الألماني في اللحظة التي ذهب بها بسرعة بالكرة لاعب جمال موسيالا كرة في منتصف الميدان سونغاري كيسيه يتقدم كيسيه طبعا المزج بين الخبرة والشباب خبرة كيسيه فوفانا طبعا الشباب ديوموندي وديالو على مستوى الأطراف. هذه الكرة وصلت الجهة اليسرى الآن صعوبات كبيرة تاريخيا وجد المنتخب الإيفواري في مواجهته أمام المنتخبات الأوروبية في مشاركاته السابقة الكوت ديفوار.

حتم رقم الأسطورة لوتر ماتيوس. هذه الكرة العرضية ألمانية هافيرتس يهيئ، ولكن هنا لم تكن مركزة أولاينا وضيعها. عادت ألمانيا مجددا، هل تكون التسديدة الأولى؟ هل تكون الفرصة الأولى؟ يبحثون عن الممر الهامش من أجل التسديد. كيميش في الاستلام، كيميش يرفع الكرة الرأسية، الفرصة الأولى يا هافيرتس، الضربة الرأسية يا هافيرتس، الإنذار الأول يا هافيرتس، ولكن يا له من رد بطولي لحارس المرمى فوفانا. نعم ممتاز فوفانا في هذه اللقطة، يتصدى لكرة كاي هافيرتس، هذا هو تخصصه. حسرة المدرب هنا على الصورة، ناجلسمان على كرة انتظر في شباكي الحارس فوفانا. أيضا أول كرة يقدمها كاي هافيرتس، ولكن رائع ما قام به فوفانا في اللقطة الماضية، التصدي من أروع ما يكون في كرة صعبة وصعبة جدا قادمة من هافيرتس. هذه الإعادة، هذا الارتقاء، هذه الرأسية وضع على يمين الحارس فوفانا، لكن هنا ردت فعل، هنا ردت فعل ممتازة جدا. أصعب الكرات، الكرات اللي تلمس الأرض تكون مباغتة بالنسبة للحراس، ولكن فوفانا لها، فوفانا بالمرصاد. الكرة وصلت إيفواريا على جهتها اليسرى، نعم هذا الخطير ديوموندي، ديوموندي، ولكن شوف ردة فعل ممتازة من كيميش، واضح التوظيف كيميش على الجهة اليمنى. كيميش بالمناسبة الأدوار تختلف، في بايرن ميونخ يلعب كوسط ميدان دفاعي، وفي المنتخب الألماني يلعب في الجهة اليمنى، الجهة الأصلية للاعب كيميش في بداياته مع المنتخب الألماني. نعم ظهير أيمن، ولكن في بايرن ميونخ يلعب كوسط. هنا كرة عادت مرة أخرى، جوناتان جوناتان وصلت على جهة اليسرى. ألمانيا وشعار محو الخيبة الكبيرة في النسختين السابقتين، خاصة نسخة 2022، الخروج من الباب الصغير، وهذا لا يليق تماما بعراقة وقيمة ألمانيا. هنا في اختبار صعب ينطلق اللاعب، هنا ديوموندي، ديوموندي، كونان، كونان، الجدار الألماني، الجدار الألماني كاد يتكسر، الجدار الألماني كاد يتكسر من قذيفة ومن كرة هنا من سينجو. نعم هذا هو سينجو باليسرى في منتهى القوة، هكذا نعم يأتي تهديد الإيفواري. وهنا الصورة واضحة بأن الكوتيفوار لن تدافع فقط، بل ستكون لها من الجرأة، بل ستكون لها من الشجاعة لتتحدى الدفاعات الألمانية ولتتجاوز الجدار الألماني ولتقول أنا قادر على تحقيق الانتصار. الكوتيفوار والشجاعة، الكوتيفوار والشراسة، ولكن ألمانيا الخبرة والمهارات والفنيات، صانع في التمرير، حتى الكرة ممتازة على اليسار، تبقى لعناصر المنتخب الألماني. جهتي اليسرى براون، كيميش مرة أخرى لشلوتربيرغ، شلوتربيرغ يرسل الطويلة إلى الأمام، ولكن سهل بعد ذلك لحارس المرمى هنا فوفانا. حقيقة عندما تلعب ألمانيا يتحدث التاريخ وتظهر شخصية الأبطال، ولكن فعلا يا ناجلسمان هل ستظهر شخصية البطل منذ مباريات الجولة الأولى أم سننتظر المراحل القادمة؟ هل تكون بدايات خادعة للألمان أم سننتظر فعلا استحقاقات المقبلة؟ واليوم نعتبر اختبار هو الأول الصعب يا ناجلسمان، اختبار الأصعب بعد مباراة كوراساو. تمشي كرة جهتي اليسرى ناحية اللاعب كونان، كونان ديوموندي في المساحة ممتازة، هذه قد تكون خطيرة، ولكن الكنترول سيء، الكنترول سيء. لاحظ بأن الكوديفوار يعتمد كثيرا على انطلاقات اللاعب ديوموندي، واضح أنه في إصابة، وربما قد نشهد تغيير اضطراري، هذا احتمال وارد. وناجلسمان طبعا يضع بعين الاعتبار هذا السيناريو الذي سيحصل بنسبة مئوية كبيرة جدا، يبدو فعلا سيكون هناك تغيير اضطراري في صفوف المنتخب الألماني. شلوتربيرغ كان واحد من المسجلين في المباراة

0: هو من يتعرض لإصابة، بالمناسبة لأول مرة في تاريخ مشاركات ألمانيا في كأس العالم لاعبان من دورتموند يسجلان في نفس المباراة، لاعبان من دورتموند يسجلان في نفس المباراة، شلوتربيرك وكذلك اللاعب ميتشا لاعب وسط الميدان. واضح تماما بأن شلوتربيرك لن يكمل المباراة، هكذا يبدو لي ربما، ولكن سننتظر التأكيد من طرف الطاقم الطبي هل بإمكان شلوتربيرك أن يعود إلى أرضية الميدان. أمامنا طبعا فولير، الهداف الكبير للكرة الألمانية. لما نشوف فولير أنا أستحضر الجيل اللي شخصيا تابعته في مونديال 90 في إيطاليا، صراحة كان أفضل منتخب ألمانيا، بوخفال، لوتر ماتيوس، لايتبارسكي، كلينسمان، أندرياس بريمي، اسماء كبيرة جدا صنعت مجد الكرة الألمانية في 90 في الميادين الإيطالية، وواحد من هذه الأسماء التي كانت حاضرة ضمن ذلك الجيل فولر فعلا الذي كان حاضرا في خط هجوم المنتخب الألماني لجانب كلينسمان. يا لو من جيل رائع، جيل رائع جدا استحق اللقب، رغم أن مباراة النهائية آنذاك شهدت ندية كبيرة وأذرف فيها دموع الأسطورة الأرجنتينية دياغو أرماندو مارادونا، هدف مقابل شيء، الهدف الذي سجله لو تتذكرون ومن تابع وعاصر ذلك الجيل أندرياس بريمي من علامة الجزاء. كرة في وسط الميدان لعناصر المنتخب الإيفواري، وصلت على الجهة اليسرى تيوموندي ولكنها طالت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى بعد ربع ساعة عن انطلاق هذه المواجهة. النتيجة لازالت صفر مقابل صفر. يقال في أصعب اللحظات يعرف الألمان كيف يصنعون العودة ويكتبون المجد من جديد. هل ممكن أن يتحقق هذا الأمر يا ناجلسمان؟ فعلا أنا أعتقد بأن هذا الجيل ممكن أن يذهب بعيدا في هذه البطولة، لكن في اعتقادي البطولة الحقيقية كأس العالم ستنطلق من الأدوار الإقصائية، من مباريات خروج المغلوب. الأهم في هذه المرحلة التدبير الجيد وكسب أكبر عدد من النقاط والتأهل مباشرة إلى الدوري القادم. هذه كرة في منتصف الميدان، وصلت بعد ذلك الجهة اليسرى في المساحة ملعوبة، هنا الانطلاقة، هنا فيرس العرضية، لكن كونان بعد ذلك، كونان ينجح، كونان يتدخل في لقطة نعم حملة الخطورة من الجهة اليسرى مع وجود طبعا الثنائي براون وفيرتس. هذه كرة في وسط الميدان، حتى الآن تابعنا فرصة وحيدة في المباراة عن طريق لاعب هافيرتس. براون ملعوبة الكرة لفيرتس، عادت إلى الخلف على السلام بهذه الطريقة، نعم كرة تمشي لتالي براون، براون يحاول يمرر كرة ممتازة، هنا في اتجاه لعب ميتشا، موسيالا فيها إمكانية التسديد، موسيالا كان قريب، موسيالا لم تدع بعيدا، الكرة جانبة القائمة الأيسر، هذه الإعادة، هنا لحظة التمرير، موسيالا في وضعية التسديد باليمنى في منتهى القوة، لكن جانبة القائم، هذه الإعادة من زاوية أخرى، لم تدع بعيدا، جمال موسيالا كرة لم تدع بعيدا، المسكين جمال موسيالا، اللاعب الذي لم يسلم من الإصابات، طردته الإصابات كثيرا موسيالا، ننتظر مستوى كبير من موسيالا في هذا المونديال بالمناسبة. إذن شلوتربيرك يرجع لأرضية الميدان، على الصورة واضح أنه سيكمل المباراة. طبعا شفنا المدرب لما أمر اللاعبين بالاستعداد، لاعبين البدلاء كان يعني يتحضر لإجراء التبديل، لكن واضح تماما بأن شلوتربيرك أموره بخير، سيواصل هذه المباراة. الكرة وصلت على جهة اليمنى، السلام عن طريق ساني، يطلب الكرة الميتشا، طيب بعد ذلك وفي خطأ، في خطأ الحكم يقول بافلوفيتش، رمية جانبية لفائدة المنتخب الألماني، لعبة الكرة بافلوفيتش، شلوتيبك براون في الاستلام لمانيا براون. هنا محاولة تحضير كرة على مشارف منطقة الجزاء. موسيالا يرجع لبابلوفيتش. كيميش مع جوناتان تا. كيميش جوناتان تا يتقدم. هيا كرة لشلوتيربك. شلوتيربك في منتصف الميدان. بابلوفيتش استحواذ زاد أكثر. يا سلام على التمريرة. هنا تحضير أفيرتس. أفيرتس ولكن فوفانا يخرج. فوفانا يخرج بناء من أروع ما يكون. هنا بلمسات في جهة اليسرى. نعم جهة اليسرى مع طبعا وجود براون فيرتس ووجود كذلك لاعب جمال موسيالا. هذه للأمام جوناتان. ألمانيا تسيطر. ألمانيا تستحوذ. ألمانيا الماكينة بدأت الدور. ألمانيا نعم والسعي لتسجيل الهدف الأول مع مرور الوقت 20 دقيقة. ألمانيا نعم هي اللي تملك الكرة وتسير المباراة. الكوت ديفوار في الدفاع وتنتظر المرتدات والسرعات والانطلاقات. ديوموندي وديارو. الآن بالنسبة للإيفواريين بعد الفوز أمام الإكوادور تحصين الدفاع تفادي هدف أي لحظة والاعتماد على المرتدات. التعادل سيكون نتيجة رائعة جدا في مواجهة أمام منتخب كبير كألمانيا ولكن هل يصمد. هذه الانطلاقة جهتها لليسرى التحضير فيرتس وبعد ذلك هنا المراوغة اللمسة ولكن ردت فعل الدفاع عادت من جديد في كرة تسديد. يارميتشا غير مسار المدافع. يارميتشا لمس اللعب الإيفواري وبعد ذلك تتحول إلى الركنية. ثاني أبرز تسديدة في المباراة الأولى جمال موسيالا والثاني عن طريق لاعب يارميتشا. لكن ننسى الفرصة الأولى عن طريق كاي هافيرتس. هافيرتس الرأسية. ثلاث فرص حقيقية للتسجيل وهنا الركنية. إذن براون يستعد لتنفيذ الركنية. مرفوع الكرة في القائمة الثانية والحكم ماذا يقول؟ هل هدف ألماني؟ هل الهدف ألماني يا بابلوفيتش؟ أم القرار هنا بإلغاء الهدف؟ الحكم يلغي الهدف في هذه اللحظات. سنشاهد الإعادة. هل سبق أو خطأ؟ هل كان هناك خطأ قبل أن تصل الكرة الشباك؟ هذه الإعادة. هذه الصراع بين بابلوفيتش والحارس فوفانا. الحكم يقول في خطأ على بابلوفيتش أمام فوفانا وبالتالي هدف يرفض من الحكم الباراغواياني. بافلوفيتش استغراب لقرار الحكم ولكن الوضعية للباراغواياني خلاته يشوف بأنه فعلا كان هناك مضايقة من بافلوفيتش في حق الحارس فوفانا. كنا ننتظر التأكيد. إصابة فوفانا في هذه الأثناء. إصابة فوفانا هذه الإعادة. الارتقاء من بافلوفيتش. هنا المضايقة اعتبر الحكم من اللاعب الألماني تالي تحتسب الضربة الحرة. تمام احتجاج ناغيتسمان على قرار الحكم لكن تعرف يا ناغيتسمان الأمور تحت السيطرة. الأمور تذهب نحو هدف ألماني قادم. إذن لازال فوفانا على الأرض. الحكم يطلب من اللاعبين العودة إلى أرضية الميدان. لم أعطيكم الإذن بعد. هكذا هي إشارة الحكم الباراغواياني حتى يتم الاطمئنان على حارس المرمى. إذن فعلا فوفانا بخير سيواصل المباراة. حكم يحتسب ضربة حرة وبعدها الحكم يفسح المجال بعد ذلك للاعبين. فوفانا إذن فوفانا يلعب ضربة حرة بعد 24 دقيقة على بداية المباراة. فوفانا يرسل الكرة الطويلة إلى الأمام في اتجاه ديوموندي. يغطي اللاعب كيميش. التمريرة في منتصف الميدان. السلام عن طريق ميتشا. ميتشا لمن؟ يرجع لبافلوفيتش، بافلوفيتش هي كرة هناك على اليسار، براون، شلوتربيرغ في الاستلام لدي كيميش، بافلوفيتش، كيميش مرة أخرى توصل على جهة اليسرى، فعلا يبحثون عن الممر، المجال والمساحة اللي ممكن يعني تعطي مجال للوصول إلى مرمى فوفانا. حتى الآن الأمر غير ممكن، ولو أن الجهة اليسرى فعلا أظهرت قوة المنتخب الألماني، وجود فيرس وخلف براون، هذه انطلاقة، ساني، ساني يتقدم، ساني يبحث عن المرور، لازالت عنده الكرة، هيئة بهذا الشكل مقطوعة، بعد ذلك تتحول مباشرة إلى حارس المرمى نوير، بعد ذلك هيئة لمن الكرة من جديد لعناصر المنتخب الألماني برا، أوت إلى رمية جانبية. 25 دقيقة، 0-0 في ثاني جولات بين ألمانيا والكوت ديفوار.
1: Mediterranean, but some destinations feel completely different. Southmed is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. Southmed by TMG. It's different.

العودة إلى تورونتو. هنا مباراة ألمانيا كوت ديفوار 0-0 مع استحواذ ألماني ودفاع إيفواري. حتى الآن ألمانيا لم تجد الحلول أمام طبعا دفاع مميز جدا لكتيبة المدرب إيمرس فايك، رغم أنه كان في تسديدتين على المرمى، واحدة لجمال موسيالا والثانية عن طريق اللاعب ميتشا. إذن يستأنف اللعب مشاهدي الكرام. ألمانيا كان عندها الريكورد 30 على مستوى مشاركات المونديالية، الرقم يتكسر بالأمس. البرازيل وصلت إلى الهدف رقم 241 من خلال طبعا الثلاثية أمام منتخب هايتي. طبعا نتكلم على الأساطير هناك في إفريقيا وحتى على الصعيد المونديال، خاصة في الكان. التاريخ يحكي عن الكان وعن سامويل إيتو، أكيد بين الفينة والأخرى الوجوه والأسماء الكبيرة والأساطير الكبيرة التي لعبت في الكؤوس العالمية. ولكن ما دام الأمر يتعلق هنا بمنتخب إفريقي، فأكيد العين ستكون مسلطة بشكل أكبر عن النجوم الإفريقية. ولو أن الكاميرون طبعا سامويل إيتو، كاميرون تسأل عن أبرز مسار 90 في إيطاليا والانتصار التاريخي أمام الأرجنتين والوصول كذلك التاريخي لربع نهائي مونديال أمام الإنجليز. إذن يلعب تماس لفائدة المنتخب الإيفواري. طبعا الإيفواريين متخصصين في كأس العالم على مستوى الانتصارات أمام المنتخبات الآسيوية، منتخبات آسيوية، اليابان فاز عليه وأيضا كوريا الشمالية. انتصار وحيد للكوت ديفوار على منتخب أوروبي كان أمام المنتخب الصربي. أما الكوت ديفوار اللي واجهت مدارس قوية لاتينية أبرز الأرجنتين في ديكريت 2006 بألمانيا، وقتها كان دي دروغبا من يقود الخط الهجومي الناري للكوت ديفوار. ديوموندي، ديوموندي يتقدم، ديوموندي في المراوغة العرضية فعلها الإيفواري

ميسييه هذا القادم من أجواء الدوري السعودي لينال هنا شرف قصي شريط المباراة بهدف للتاريخ يا كيسييه، بهدف للتاريخ يا كيسييه، كيف لا وأنت الذي عودت جمهورك وعودت عشاقك على الأهداف التاريخية على المباريات البطولية. كيسييه كيسييه نعم هنا في لحظة الظهور، وهنا نعم اهتزت الشباك الألمانية 1-0 يتقدمون. الإيفواريون يسجلون، وأمام من؟ أمام المنتخب الألماني. يا لو من سيناريو مشاهدي الكرام، هذا القائد نعم لهز الشباك الألمانية، وأنت الذي تعودت على البطولات يا كيسييه في الكان فعلت مع الإيفواريين، وأنت الذي نلت كذلك الزعامة الآسيوية، كيف لا وأنت في القلعة الأهلاوية نادي الأهلي السعودي عشت معه أحلى أيام وأحلى السنوات بالتاج الآسيوي كما إفريقيا بالتاج القاري أمام الكوت ديفوار، وها أنت كذلك تكتب سطر 1-0 نعم 1-0 الضغط سيكون على المنتخب الألماني بعد هذا الهدف. إذن ترجع كرة مرة أخرى، وكأنه يريد أن يقول في هذه المباراة اللاعب الأهلي السعودي، وكأنه يريد أن يقول في هذه المباراة أهداف الكوت ديفوار ليست أرقام فقط في سجل المباريات، بل هي قصص مجد سنكتبها في هذه الكأس العالمية بكل تأكيد. عزيمة الفيلة هنا حاضرة أمام الماكينات الألمانية، الكرة وصلت ناحية لاعب جوموندين، معنوياتهم عالية الآن، معنوياتهم عالية الآن، كرة في وسط الميدان، هنا تمشي مرة أخرى على الاستلام عن طريق كوسونو، هنا الكبرياء الإيفواري، هنا الهجوم الإيفواري، وهنا الضغط نعم بالحماسة التي جاءت بعد هدف اللاعب كيسييه. رجعت الكرة إيفوارية، هي لحظات نعم هي لحظات ينتشي فيها الإيفواريون، هي لحظات ما بعد الهدف، هي لحظات ما بعد هنا عاصفة إيفوارية منحت هدف عن طريق كيسي، ولا زالوا يبحثون عن المزيد، يبحثون عن المزيد. هذا ديوموندي تمشي على الجهة اليسرى، كونان عادت إلى الخلف في منتصف الميدان من جديد، ها أنت تنضم إلى قائمة الهدافين يا كيسي منذ هدفي ديدييه دروغبا. الكرة وصلت على جهتي اليمنى العرضية، والتغطية الدفاعية موجودة نعم الآن على المحك، المنتخب الألماني على المحك، المنتخب الألماني على المحك، والكرة تخرج بعد ذلك إلى رمية جانبية. تماس هذا كيسي، هذا صاحب الصولات والجولات على مستوى الكرة الأوروبية قبل أن تنقله الأقدار إلى الأهلي السعودي، إلى القلعة الخضراء، قلعة الأمجاد والبطولات، كيف لا وهو الذي عايش وعاصر وفعلا ساهم ولو بجزء في إنجاز الأهلي السعودي، واليوم يبحث عن إنجاز آخر. نعم هو سجل اليوم، ولكن الإنجاز الذي يبحث عنه الإيفواريون هو الوصول بكل تأكيد إلى الدور القادم لأول مرة في تاريخهم. الكرة عادت مرة أخرى، الجمهور الألماني وكأنه بلسان واحد يقول مهما تعثرت الماكينات فإنها ستعود حتما أقوى. فهل تحقق هذا الأمر؟ هل تتحقق هذه المعادلة؟ هل تعود الماكينات من جديد لتقول لا مجال للمفاجآت في هذه المباراة، لا مجال للحديث عن الفوز على المنتخبات الإفريقية في مشاركات المونديالية الماضية؟ لعبت مع المغرب، لعبت مع غانا، طبعا غانا من أكثر المنتخبات اللي لعبت مع ألمانيا. شوف الإعادة، الأخطاء

فأي الكرة الأولى، لكن يا سلام التموضع كان ممتاز. كيسي هنا في لمسة لم يترك أي حظ للحارس نوير. مرة أخرى الكرة ألمانية وصلت، خاصية القائد موجودة عند كيسي. بافلوفيتش، لمن يا بافلوفيتش؟ يبحث عن الحل. وصلت إلى تا في الاستلام البينية على مشارف منطقة الجزاء. بافلوفيتش يلعب على اليسار، مقطوعة بالرأس، بعد ذلك عادت مرة أخرى. إيفواريا والدفاع، آخر لحظة يتدخل المدافع عقبادو. كرة تمشي للتماس. إذن تقريبا 9 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. ستلعب الجانبية، مباشرة في منتصف الميدان. استلام على طول بيدي الصورة. نعم، سونغاري، حكم يقول فيه خطأ بالفعل، خطأ يأتي في الكرة الماضية. أولاي من ارتكب الخطأ. ستلعب الضربة الحرة. كيميش، كاي هافيرتس يطلب الكرة، وصلت ناحية ساني لم نشاهد. كاي هافيرتس عادت إلى كيميش مجددا. كيميش في الاستلام، تمشي بعد ذلك جهتي إلى اليمنى. ساني حول مباشرة. هافيرتس ساني، 1-2، لكن ردت فعل موجودة. نعم، تصل مرة أخرى، لمسة جمال موسيالا، وصلت إلى ساني. تاتو ألماني في هذه اللحظات، هل تأتي التسديدة؟ هنا غطوا المدافعون الإيفواريون، وبالتالي عادت إلى تا مجددا. لا ممرات ولا حلول ولا مجال للاختراق، العمق تماما هنا مشغول من لاعبين الإيفواريين. الهربة، السرعة، المرتدة، ديوموندي، هيا الكرة ممتازة لبوني. بوني ونوير. نوير في التصدي، المرتدة ما أخطرها كادت أن تأتي بالهدف الثاني عن طريق اللاعبية بوني. بعض الأخطاء في خسارة الكرة ممكن تكلف المنتخب الألماني غالي. هذه انطلاقة من الجهة اليسرى، وصلت بيدي الصورة. نعم، محاولة للمرور. هل في خطأ هنا؟ التمرير في مخاطرة كبيرة من اللاعب الإيفواري كونان. لمن يا كونان؟ لازال يحتفظ بالكرة، هيأ في وسط الميدان في لحظة تمرير. غير معقول. هافيرتس والحكم يقول لا، هدف ثاني مرفوض للمنتخب الألماني بعد رفض هدف بافلوفيتش. هافيرتس، هدفك مرفوض. حسن حظ المنتخب الإيفواري في هذه الكرة. شوف الإعادة، هنا الخطأ المرتكب فعلا كان في مضايقة واضحة تماما في حق لاعب كوسولو، وبالتالي القرار يأتي أو رفض هدف اللاعب هافيرتس. كرة تصل طويلة للأمام. ديوموندي، أعتبر أخطر لاعب في المباراة من جانب الإيفواريين هو ديوموندي. ساني، مراوغة، تقدم. هافيرتس يمشي أكثر على الجهة اليمنى. هافيرتس، هي كرة لموسيالا. موسيالا مراقب. بدنيا أقوياء جدا اللاعبين الإيفواريين. شوف هنا موسيالا وجد صعوبة وسط لاعبين. حكم ينصف في هذه الكرة ويمنح ضربة حرة لفائدة المنتخب الألماني. هذا القميص يذكرني بقميص مونديال 90، لما فازت ألمانيا باللقب العالمي بقيادة صاحب الكرة الذهبية لوتر ماتيوس. ستلعب هذه الضربة الحرة، 5 دقائق متبقية. هل يفعل المنتخب الألماني؟ هل يعدل قبل نهاية الشوط المباراة الأول؟ ستلعب الضربة الحرة. صعود تا شلوتربيك أيضا حاضر.

صراع الرؤوس الآن سنتابعه. هنا الكرة ترفع بالرأس، لا زالت خطيرة، والدفاع نعم يستميت، الدفاع يستميت، الكنترول تتحول إلى هجمة. هذه انطلاقة من جانب ديالو، المحاولة للمرور ولكن طارت إلى حارس مرمى نوير. هذه المرتدات ليلعب عليها أكثر المنتخب الإيفواري. وصلت يسارا الآن ألمانية، المراقبة الدفاعية من سينغو، مراوغة ممتازة، لا زالت ألمانيا، هي جول، هي جول. ضاعت كرة التعادل، ضاعت كرة التعادل يا فيرتس، ولكن الكرة تتحول إلى ركنية. على أعصابهم، على أعصابهم جماهير الألمانية، نعم تنتظر هدف قبل نهاية الشوط الأول. هذه كرة فيرتس هنا بعيدة تماما، لكن واضح بأنه لمس المدافع، واضح لمس المدافع. إذن تلعب الركنية، كرة الثابتة مهمة، والصراع يتجدد في منطقة الجزاء. مرفوع الكرة الراسية، لا زالت ألمانية، فيها تسديدة، فيها تسديدة، كونان يبعد، كونان يبعد، والآوت إلى التماس. ألمانيا تزيد من ضغط الآن، ألمانيا تزيد من ضغط الآن، إصرار كبير على التعديل قبل نهاية الشوط. الكرة للألمان، الجهة اليسرى الآن المنفذ، ولكن سينغو يجيب، ارتباك يحضر للحظة نعم، ولكن خروج حاضر بمرارة وبمراوغة وبتمريرة وبانطلاقة من ديوموندي. ديوموندي الخطير، ديوموندي السريع، ديوموندي المهاري، وحدك صعب، تنتظر ما يساندك، من يساندك هو كونان في منتصف الميدان. ممتاز المنتخب الإيفواري على مستوى التنظيم الدفاعي وفي التحولات، يكون خطير على اليسار ديوموندي، على اليمين ديالو، وبين هذا وذاك يقف صاحب الخبرة، صاحب الجول فرانكيسيي. كرة في وسط الميدان، كوسونو على الوسط، سونغاري يمشي بالكرة، أولاي تمشي لكونان، كونان على اليسار، يا دا كونان، يا دا هنا الإيفواريون خلال تبادل وبشكل حذر الكرات في الخط الخلفي. كونان، كونان يرجع للخلف، أكبادو، سونغاري، هذا هو اللاعب سونغاري، تمشي لأكبادو، هنا خاطر كثير أكبادو، راهو في مكان صعب أكبادو، والعقاب ممكن يجي الآن. ساني، بعيد عليك ساني، بعيد عليك ساني، لا ساني ولا هافيرتس ولا فيرتس ولا موسيالا، كلهم ضائعين، كلهم غايبين، كلهم هنا يعني من دون خطورة ومن دون مشاكل على الدفاعات الإيفوارية. استثناء تقريبا الربع الساعة الأولى اللي شفنا فيها كرة هافيرتس. سينغو يلعب التماس، هنا مراوغة ممتازة، ولكن تكاثروا عليه، رجعت ألمانيا، تمريرة، ساني يخسرها، ساني ضيعها، رجعت إيفوارية، هنا أكبادو يلعب على اليسار، ديوموندي طالت عليه، ديوموندي لم تتجاوز الخط، يلحق عليها ديوموندي، كونان، كونان ممتاز. شوف هنا الهدف أعطى ثقة كبيرة، أعطى ثقة كبيرة للمنتخب الإيفواري، هدف كيسيي نعم يخلي المعنويات على العالي الإيفواريين. الكرة في وسط الميدان، كتنظيم ممتاز المنتخب الإيفواري، يغلق الممرات خاصة الأطراف، موجود اللاعب فيرتس والساني، ساني تقريبا غايب في هذا الشوط الأول. الكرة ترجع مرة أخرى، تا جوناتان يمشي لكيميش، وصلت إلى ساني، ساني يظهر، ساني يراوغ، ساني يتقدم، ساني يهيأ، ولكن مكشوفة نعم، كوني يتدخل أو كونان يتدخل، وديوموندي يساند، والكرة تلى التماس لفائدة المنتخب الإيفواري. الآن ثواني وسنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضايع. هذا هو ديوموندي اللي حمل الخطورة، عمل مشاكل، أرهق دفاع المنتخب الألماني ولو لفترات تالي. هنا نتكلم على أصغر لاعب إيفواري في تاريخ مشاركات الإيفواريين في كأس العالم،
ترجع كرة مرة أخرى. إذن سبع دقائق كوقت بديل على اعتبار كان في توقفين، إصابة شلوت بيك في بداية المباراة وإصابة الحارس فوفانا حارس الإيفواريين. سبع دقائق وقت بديل على المان من اجل التعديل قبل العوده لغرفه الملابس، والايفواريون من اجل 1-0 ليبدا الشوط الثاني بروح معنويه عاليه جدا وباصرار وكبرياء لا فارقه هنا في الدفاع عن 1-0 وثلاث نقاط تاريخيه امام الالمان. هل يسمح بذلك رفقاء صاني؟ صاني نعم يصطاد ركنيه، ومن الركنيات في ومن الركنيات في الرأسيات ومن الرأسيات في الأهداف تا جوناتان شلوتربيرغ وكايا فيرتس. لازالت ألمانيا في لقطة هنا من كيميش يرفع كرة الرأسية من المدافع سينغو، عادت ألمانيا. هل تأتي تسديدة؟ الدخول للمنورة والعرضية بعد ذلك، شوف الإصرار، شوف الدفاع، التسديدة، جدار حاضر، دفاع حاضر، الكرة لازالت ألمانيا. سينغو هنا المراوغة ممتازة، ممتاز سينغو راور تقدم لكن فيها تغطية من جديد، عادت من ميتشا، خروج بالكرة دي من مميز يكون عند اللاعبين الإيفواريين. كيميش وصلت إلى تا كيميش مجددا يمشي سريعة ناحية أفيرت. ساني يراوغ، ساني يدخل مع بافلوفيتش تمشي ناحية شلوتربيرغ، ينطلق براون محاولة المرور عند شلوتربيرغ مجددا، هنا براون العرضية، لكن يا له من تكتل رهيب، يا له من تكتل دفاعي رهيب للإيفواريين. المراوغة جمال، موسيالا يسقط، ما هو القرار للباراغواياني؟ يقول يلعب واصل، يقول واصلوا، لا وجود للتدخل، الحكم كان قريب وهكذا كان قراره. شوف الإعادة، هذه الإعادة، لا ما فيها شيء، هو اللي فقد التوازن في اللقطة، وتقريبا القرار كان سليم من الحكم الباراغواياني. كرة في وسط الميدان، عادت ألمانيا مرة أخرى، كيميش على الطرف الأيمن، مقطوع الكرة، لا وجود لخطأ، ديوموندي فضل يرجع للخلف مباشرة لحارس المرمى فوفانا. وسط ديالو، شفنا الجهة اليسرى أكثر من الجهة اليمنى، جهة ديوموندي ظهرت أكثر من جهة ديالو، تفتك الكرة، البينية ممتازة في الدار، هذه خطيرة، ركنية، نعم ركنية إيفوارية، حتى في أصعب الظروف، نعم الوضعيات، المنتخب الإيفواري يصطاد ركنية. بينما هنا الإعادة، اللحظة التي طالب فيها منتخب ألمانيا بوجود خطأ في الكرة الماضية، عموما حتى التدخل كان خارج منطقة الجزاء أمام ردة فعل غاضبة لجمال موسيالا على قرار الحكم. عموما الكوت ديفوار من أجل الثاني، هل يكون الثاني؟ ربما رأسية الثاني، العرضية، التغطية الدفاعية تخرج بعد ذلك إلى التمس. سينغو يسعى لتنفيذ الجانبية، سينغو لازم ينتبه للوقت، سينغو داخل منطقة الجزاء، بافلوفيتش يبعد، رجعت لكونان، كونان يمرر، وصلت لديوموندي، كونان مرة أخرى يراوغ بشكل ممتاز، رايا كونان، ديوموندي وصلت لأولاي، أولاي يتقدم، أولاي راوغ، أولاي 1-2، الدخول في العمق، أينك يا ديوموندي،
والكرة أوت، لا لم تتجاوز الخط فعلا. هكذا يتجرع ليفواريون على الدفاعات الألمانية كما فعلوا في لقطة الهدف، كانوا قريبين.

من إضافة الهدف الثاني. رجعت ألمانيا، ساني، كيميش، تايو، عيدة لنوير، نوير، نوير يرسل طويلة للأمام، عادت مجددا ألمانيا. خطأ خطأ خطأ خطأ، أستوس ترجع مرة أخرى، تلقى هافيرتس، هافيرتس يتموضع، هافيرتس استلم الكرة، هافيرتس لمن حول على اليسار، لا وجود لخطأ. شوف القوة البدنية الهائلة عند اللاعبين الإيفواريين في الثنائية، دائما حاضرين في الصراعات الثنائية، بدنيا دائما حاضرين، أقوياء جدا. هذه الكرة وصلت إلى براون في اليسار، يقترب منه جمال موسيالا، فيرتس يطلب، نعم وصلت الكرة، فيرتس يلعب قصيرة، بافلوفيتش، براون، بافلوفيتش مرة أخرى، الوانتو، الدخول غير ممكن يا فيرتس. تحس بأن فيرتس كذلك ضايع وسط لاعبي المنتخب الإيفواري، كم هم أقوياء طوال القامة وبدنيا أقوياء، في الكرات العالية يتفوقون، في الكرات الأرضية يتفوقون. هذه الكرة في منتهى الخطورة، والدفاع، الدفاع، الدفاع يخرجها، الدفاع يخرجها. ديوموندي، ديوموندي المرتد الآن، ديالو هناك على اليمين، ديالو كان ينتظر على اليمين، كونان يخسر هذه الكرة. أولاي، رجعت ألمانيا، وصلت إلى كيميش في المساحة في وسط الميدان، هناك الميتشا يلعب قصيرة، الوانتو، ساني، هافيرتس، هافيرتس، هافيرتس ماذا سيفعل؟ غطوا على هافيرتس، عادت إلى كيميش، ساني، ساني راوغ، ساني يتقدم، ساني، ساني، فيرس غير معقول، فيرس غير معقول، ده تعادل، الكرة طالت على فيرتس، ولكن عمل كبير قام به ساني. هذه الإعادة، هذه الإعادة، ساني مر من اللاعبين ثلاثة لوجود لوضعية التسلل، هذا فيرتس، نعم راوغ، ثم التسديدة كانت ضعيفة وسهلة في متناول الحارس، فوفانا الحكم إذا يستعد لإطلاق صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الإيفواري 1-0، هدف اللاعب فرانكيسي أمامنا على الصور. مشاهدينا الكرام، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.

0: الرصيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
4: Football were a nation.
5: Elle serait la plus grande du monde.
6: Não importa onde estejas.
7: No matter who you are, si te apasiona el fútbol, perteneces.
8: Football unites the world.
9: El fútbol une el mundo.

0: power nation.
1: Elle serait la plus grande du monde.
2: Non importa onde estejas.
3: No matter who you are, si te apasiona el fútbol, perteneces.
4: Football unites the world.
5: El fútbol une el mundo.
6: عارفين النتيجة
7: هالمرة حنا اللي بنقرر
8: وخلي ضيفنا على كيفنا
9: بس واحد نبغي غرفتين متصلة
10: كيف تخرج من دون واقي شمس
11: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة
12: نفس الشهر لا تبرد
13: والمباريات نشوفها على كيفنا
14: هذه الإجازة
15: غرفتين متصلة
16: كيف تخرج من دون واقي شمس
17: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة
18: نفس الشهر لا تبرد
19: والمباريات نشوفها على كيفنا
20: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
21: ونخلي صيفنا على كيفنا
22: احجز عروض الصيف على كيفهم

0: عامل ازاي؟
1: اهلا اهلا.
0: الاخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو كاس الكوره ده كان طالع
2: ايه ده كمان
3: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
4: خير صيف من تحت الشمس واشرب كرك عادي وبراد
5: يبا عادي بنمدد يومين
6: بنمدد اسبوع.
7: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اتعزمت على فرجة كاس العالم فيفا مع نجوم العالم.
8: انت واصل بقى.
7: بس بيقولوا كل واحد لازم يجيب الشيبسي بتاعه معاه.
8: لو على الشيبسي بنفتح كشك شيبسي عندي في الجنينة عادي.
9: شيكا ترابيزة 22

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبي إن سبورتس، هنا تورونتو الكندية، هنا مباراة ألمانيا كوت ديفوار في الجولة الثانية، وعن المجموعة التي تضم الإكوادور ومنتخب كوراساو تحديدا المجموعة الخامسة التي حتى الآن يتصدر منتخب الكوت ديفوار وألمانيا، لكن الصدارة مؤقتا بهذا التقدم فرانك كيسي في شوط المباراة الأول. هل يفعل المنتخب الإيفواري ويكون ثاني منتخب إفريقي يحقق الانتصار أمام ألمانيا في نهائيات كأس العالم، أم ستكون هناك ردة فعل للألمان مع أول تبديل يجري المدرب يورغن أو ناغيسمان بدخول لاعب روديغر فعلا مكان شلوتربيرك الذي تعرض لإصابة في شوط المباراة الأول. حتى في وقتها كنا ننتظر بأن التغيير سيحصل، ولكن التغيير تأجل حتى بداية الشوط الثاني بدخول المدافع روديغر مكان شلوتربيرك. بقية العناصر نوير في حراسة المرمى، كيميش، لدينا براون، ميتشا، بابلوفيتش، فيرتس، موسيالا، إضافة إلى اللاعب هافيرتس. لا تغييرات بالمقابل من فايب الاعتمادي على نفسه العناصر. هذه كرة إيفواريا، ديالو يتقدم، ديالو العرضية والعودة بعد ذلك واللمسة بإبعاد الخطورة على الدفاعات المنتخب الألماني. عادت مجددا، شوف الارتباك هذا اللي ممكن يتسبب في هدف آخر للمنتخب الإيفواري. يتقدم الآن التسديدة، ولكن بعد ذلك تبعد مباشرة إلى التمس. نفس الأسماء الإيفوارية، نفس العناصر، فوفانا في حراسة المرمى، سينغو، لينا كوسونو، أغبادو، كونان، سونغاري، ديالو، كيسيه، أولاي، ديوموندي، إضافة إلى بوني. فعلا بوني الحاد

تحديات لحارس مرمى في كأس العالم 21 مباراة. طبعا يتقدم على حارس المنتخب الفرنسي سابقا أوغو لوريس. كرة في منتصف الميدان. بالمناسبة الكوت ديفوار أول مرة تنهي شوط المباراة الأول في كأس العالم بنتيجة 1-0. أول مرة تنهي الشوط متقدمة في كأس العالم منذ 2010، تذكروا عندما حققت الانتصار أمام كوريا الشمالية في مونديال 2010. هذه انطلاقة، براون يتقدم، براون موسيالا، موسيالا مرة جانبا، موسيالا كان قريب، موسيالا نعم كاد يعانق الشباك في لقطة التعادل تضيع، ولكن الأمل يبقى موجود. الركنية الأولى للمنتخب الألماني مع بداية هذا الشوط الثاني. فعلا أعتقد بأن الشوط الثاني لن يكون أسوأ من الشوط الذي قدمه المنتخب الألماني، أقصد هنا شوط المباراة الأول، رغم بعض الفرص التي أتيحت لرفقاء كيميش، وهو الذي يستعد الآن لتنفيذ الركنية. يلعب قصيرة مباشرة ليفيرس، عادت إلى كيميش، يرفع في القائمة الثانية، ولكن سال بعد ذلك كونان يتابع هذه الكرة، يلعب بسرعة، تتحول هجمة إيفوارية. وهذا هو الجميل في منتخب الإيفواري، أنه لا يتريث ولا ينتظر ولا يبطئ الهجمة، بالعكس تماما، في أي لحظة يمسك فيها بالكرة، في أي لحظة يسترجع فيها الكرة إلا وتكون هناك السرعة في التنفيذ في الانطلاقات. وشفنا خطورة اللاعب ديوموندي على الجهة اليسرى، لكن هل يظهر ديالو في الجهة المقابلة؟ هل يظهر هذا ديالو اللي تألق رفقة نادي مانشستر يونايتد، والذي قص شريط الأهداف في هذه المونديال بمباراة الماضية أمام الإكوادور؟ الكرة تصل إلى أمام هذا اللاعب بوني، لكن صراع مع تا بوني، عنده الكرة، يحتاج إلى المساندة، جاءته بعد ذلك من كونان. يا سلام، هنا وصلت إلى التماس، التماس إيفواري، نفس الإصرار، نفس الروح، نفس العزيمة، الإيفواريون وكأنهم نعم يريدون القول بأن هدف لا يكفينا، نريد هدف ثاني، هدف ثاني ربما يقربنا أكثر من تحقيق الانتصار، لأنه 1-0. يعلم المنتخب الإيفواري بأن ألمانيا ستكون لديها ردة فعل قوية، يعني وإن طال الوقت، ولكن ألمانيا ستعود حتما لتضغط مرة أخرى على حارس المرمى فوفان. هذه الكرة فيها وضعية تسلل، لازالت ألمانيا، موسيالا يلعب ليفيرتس، مقطوعة مجددا، روعة المراوغة في المساحة الانطلاقة، وصلت بعد ذلك بهذه الصورة لديالو، هيئها فيها جول. بوني يضيع الهدف الثاني، لكن عمل كبير ديالو لحظة وصول الكرة لبوني. هذه الإعادة مرة أخرى، التغطية الماضية كانت ممتازة من طاف، نعم طاو الذي منع الجول الثاني، وصلت إلى نوير بعد ذلك، طا من جديد، روديغر يلعب الكرة لي كيميش لمن؟ عادت إلى روديغر مرة أخرى. فعلا التزام كبير بالجوانب التكتيكية للمنتخب الإيفواري، لا مجال للخطأ ولا مجال لترك أي هفوات بين طبعا الخطوط. هذه كرة في وسط الميدان، المهارة، الله على المرور. هذا ديالو، السلمها ديالو، انسل ديالو، توغى، ماذا أتى أولاي في لقطته الماضية. هذه الإعادة، يا سلام على المرور، أولاي هو الذي انطلق. هذه كرة وصلت إلى ديالو، يا سلام، يتبت بافلوفيتش ويمرر الكرة، لكن هنا الإيفواريون، أي أن يندم المنتخب الإيفواري على تضييع الفرص. معروف في كرة القدم، ضيع فرص تقبل. هذه فرصة أولى وفرصة ثانية حضرت، لكن مرت سلاما على دفاع المنتخب الألماني. هل يأتي العقاب الآن من الألمان؟ الكرة وصلت إلى ساني، هيئة لفيرس، ساني وفيرس، ردة فعل ممتازة، سينغو يقرأها، نعم فطن لكرة اللاعب ساني، وتدخل بعد ذلك في كرة، نعم بحث في الألمان عن العمق، ديوموندي محاصر من 3 لاعبين، استرجع هافيرتس، ولكن اليقظة حاضرة والتغطية حاضرة.

مجال للمرور على مجال للأبور، وإن كنتم نجوما في ألمانيا ولكن أنا قادر أتحداك وقادر أوقف هجماتك يا ألمانيا. هذا هو شعار ليفواري، لا مجال للمرور، يستميتون يدافعون، ولكن إلى متى؟ لأنه صعب صعب جدا على الإيفواريين يعني البقاء بهذا الشكل، في ظل طبعا وجود الجودة، ولو أنه جودة ممكن تنحصر بين 2-3 لاعبين في انتظار تبديلات المدرب ناجيسمان. هذه كرة لصاني، صاني يرفع كرة في القائمة الثانية العرضية، لازالت في منتهى الخطورة، ولكن فوفانا سهلة بعد ذلك، سال بعد ذلك. 8 دقائق على بداية المباراة، شوط ثاني يعد برتم أسرع وبنتية أكبر وبفرص أكثر وبأهداف قادمة، نعم بالبصمة الإيفوارية الإفريقية، ولكن أيضا بالخبرة الألمانية كما عودونا الألمان حتى في أصعب الأوقات. ممكن أن يأتي الجديد، هل يتكرر سيناريو نسختين الماضيتين؟ هذا الأمر أصبح بمثابة كابوس لمشجعي المنتخب الألماني، كيف خرجوا من مونديال روسيا وخرجوا من الباب الضيق في مونديال قطر؟ هل يتكرر السيناريو؟ لكن حتى الآن لازال الوقت مبكر، ألمانيا لديها دقائق من أجل العودة. الكوت ديفوار كلما مرت الدقائق وهي متقدمة كلما كان الحماس أكثر والشراسة أكثر والاندفاع أكثر والرغبة أكبر. هذا ديالو انطلق، هذا ديالو الآن بدأ دورك يا ديالو، بعد تيوموندي يأتي دور ديالو في العرضية، ولكن سقط بعد ذلك، سقط هنا من سجل الهدف الأول ومن أتى بالفرحة الأولى ومن أسعد الجماهير الإيفوارية كما أسعد الجماهير الأهلاوية، أهلي جدة في الدوري السعودي لا في دوري أبطال آسيا، عندما نالوا لقب الزعامة في آسيا بإسهامات اللاعب كيسيه كما يبحث اليوم عن دوري الزعامة في هذه المباراة للتاريخ. فعلا الإيفواريون يريدون تدوين التاريخ هنا بأقدامهم وليس أيدي بأقدامهم، نعم كتاب التاريخ بأقدام ذهبية كما هي القدم الذهبية لكيسيه. إذن ستلعب الكرة مرة أخرى، 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، شوف الارتباك، الأخطاء موجودة، هنا الإصرار يظهر، الإيفواريون يعرفون تماما بأن لديهم المجال لزيارة الشباك لنوير مرة أخرى، لديهم المجال نعم للوصول إلى نوير مرة أخرى. الكرة عادت مجددا، أكبادو وصلت على الجهة اليسرى، فعلا ألمانيا قلتها مع بداية المباراة هذا هو الاختبار الأول الحقيقي في المونديال ديانا غيتسمان. الكرة وصلت على جهة اليسرى، تمريرة ممتازة بعد ذلك، كونان ينطلق، كونان العرضية، ديالو يتربص، ديالو ينتظر، ديالو مرة أمامك ولكن لازالت إيفوارية مع سينغو يتقدم، هكذا يندفعون، هكذا يتجرؤون، هكذا يضغطون، هكذا يبحثون عن الهدف الثاني، هم قريبون من ذلك. هنا عملية المراوغة، تحضير ممتاز، وصلت إلى ديالو، هل هنا لحظة الاقتراب؟ الكرة مرة جانبية يا ديومونتي، كنت أن تدخل التاريخ يا ديومونتي، لأنك أصغر لاعب في تاريخ مشاركات الإيفواريين، وفي لحظة جاءتك الفرصة لتسجل الهدف الثاني، ولكنها مرة جانبا. يا له من كوت ديفوار عنيد، يا له من كوت ديفوار شرس، يا له من كوت ديفوار يلعب كرة جميلة وسلسة وبأداء ممتع. سنلعب نعم بتحدي وبرغبة كبيرة اليوم للإطاحة بالمنتخب الألماني، هل يصدق قوله؟ هل يتحقق المراد؟ أم أن ألمانيا بتمريرات قصيرة؟ ولكن دائما نفس المشكل، هو الصعوبة في اختراق العمق. وصلت الكرة من جديد، ليتا يمشي على اليسار، موسيالا اللمسة بعد ذلك، هنا التسديدة ولكنها بعيدة. بالمناسبة ونحن نتكلم عن هدف اللاعب كيسي، ألمانيا في 8 مباريات الأخيرة في كأس العالم يسجل في مرمى على الأقل هدف، يسجل في مرماها على الأقل هدف مشاهدي الكرام، وهي أسوأ سلسلة منذ الفترة ما

34 و54. الكل يتذكر أن سنة 54 وضع حد لخيبات الأمل الألمانية، و54 كانت شاهدة على أول لقب عالمي لألمانيا هناك في الملاعب السويسرية وأمام ماجاري بوشكاش. كرة وصلت على جهة اليسرى، يبدو بأنه في تغييرات قادمة في صفوف المنتخب الألماني. ثاني أكبر اللاعبين سنا في مشاركات الإيفواريين بكل تأكيد وكيسي بعد ديدي دروغبا. هذه الكرة وصلت إلى بافلوفيتش. بافلوفيتش، هيا كرة رجعت إلى الخلف. روديغير ليتا. ألمانيا في محنة، ألمانيا في مأزق، ألمانيا نعم تمر من مطبات صعبة. هل ستمر بسلام أم سيكون السقوط المدوي اليوم أمام منتخب إفريقي؟ هي مجموعة أسئلة نعم يتراود الكل. هذه العرضية ممكن، الأسئلة التي تتبادر لي الكل، الأسئلة التي تحضر الآن: هل ألمانيا تسقط الليلة؟ هل ألمانيا تسقط الليلة أم أنه سيكون هناك ردة فعل بتبديلاتك القادمة يا ناغينسمان؟ يا ناغينسمان، نعم الوقت يمضي، الركنية تلعب بسرعة. وصلت من جديد إلى ركنية، وصلت من جديد إلى ركنية. تابع الركنية، الجماهير الألمانية لا زالت تنتظر الجديد، تنتظر أن ترى كرة ألمانية في الشباك الإيفوارية. كيميش يسعى لتنفيذ هذه الركنية. كيميش مرفوعة هنا في القائمة الثانية، ولكن ارتقاء ممتاز هنا. فوفانا يلعب بسرعة ولكن طالت إلى رمية جانبية، كان يبحث عن ديارو. يعاد مجددا لحظة الخروج، نعم كان موفق من حارس المرمى فوفانا، كان لحظة سقوط طبعا. لاعب ليفواري ساني يترك أرضية الميدان، الآن يبدأ مسلسل التغييرات. دخل أولا روديغير، يدخل الآن ليفلينك، ساني، موسيالا، بافلوفيتش، الثلاثي الذي يترك أرضية الميدان الآن، والثلاثي في الجهة المقابلة الذي يدخل ليفلينك أونداف إضافة إلى أميري. إذن هذه التبديلات الثلاث، صار في المجموعة أربع تغييرات في صفوف المنتخب الألماني. ليفلينك على الصورة، طبعا خيار هجومي ليفلينك، أيضا نديم أميري من الأسماء المتواجدة إلى شينيز الذي أيضا حضر كبديل من طرف المدرب ناغينسمان. التغطية الدفاعية مباشرة لا زالت فوق أرضية الميدان، الألمان يحاولون لكن المرتدات في منتهى الخطورة للإيفواريين خاصة في هذا الشوط الثاني. التركيز أكثر على انطلاقات المهارية السريعة. ديالو لم تصل هذه الكرة مرة أخرى. ألمانيا سننتظر دور البدلاء، هل يحملون الجديد؟ الكرة ألمانية في لحظة التمرير، هل تأتي التسديدة؟ هل تأتي التسديدة؟ ولكن بعد ذلك يا ليفلينك الكرة تتحول إلى ضربة مرمى. ماذا هناك؟ إذن الحكم يطلب تنفيذ بسرعة. هذه الإعادة مجددا، الصراع أونداف، كان فيه خطأ، كان فيه مضايقة من جانب اللاعب أونداف في حق الدائرة الأيمن سينغو. ألمانيا غير مقنعة بالمرة، يمكن اللقاء الأول كان سهل جدا في ظل طبعا تواضع منتخب كوراساو، مباراة الانتهت 7-1، لكن الظروف تختلف والمنافس يختلف وجودة لاعبي المنتخب المنافس تختلف كذلك. الكوت ديفوار نعم بجودة لاعبيها وبصلابة دفاعها وبقوتها البدنية أكدتها في الكؤوس الإفريقية السابقة عندما فاز بلقب الكان في النسخة قبل الماضية، وعندما حضر بقوة في الكان الأخير. اليوم يريد أن يؤكد هذا المستوى، بل الأكثر من ذلك. نعم الجمهور الإيفوارية تقول طال الصبر، انتظرنا لعقود لنرى الكوت ديفوار في الدور الثاني، لكن ألمانيا هنا تهاجم التغطية الدفاعية. هل تفعل الكوت ديفوار في هذا المونديال؟ هل تحضر لأول مرة في الدور الثاني؟ لازلت المباراة ولازلت الهجمات الألمانية الرأسية. سينغو الكوت

الكرة تخرج بعد ذلك إلى الركنية. نعم الكرات العالية التفوق فيها يكون لمصلحة المنتخب الإيفواري. مشاهدين الكرام عموما ستتابع المباراة ولدينا ركنية فيرس يسعد لتنفيذ الكورنر. 63 دقيقة على بداية المباراة، لا خطورة على مرمى الحارس فوفانا كيميش. يسعد تنفيذ الركنية، إذن كيميتش يتلقى الإشارة، كيميتش يرفع كرة في القائمة الثانية، هذه عادت كيميتش القائمة الثانية والكرة تمر جانبا. هافيرتس مرة أخرى هو المقصود بهذه الكرة، أفضل من يجيد الضربات الرأسية في الوقت الراهن هو لاعب هافيرتس. مرت على التاب هافيرتس في الارتقاء ولكن من وضعية صعبة، من وضعية صعبة. الكرة جانبة القائمة الأيسر يانا غيزمان، أنجيزمان تحت ضغط رهيب الآن لأن الألمان حرب وصوب، لكن أمامك دقائق لتصحح وأمامك دقائق من أجل العودة في النتيجة. الكرة وصلت الاستحواذ ولكن من دون خطورة. المراوغة هنا هل فيها خطأ؟ حكم ترك الامتياز. الهجمة الألمانية الآن وصلت على جهتها اليسرى، فيرتس في الاستلام، فيرتس يهيئ كرة لكيميش، كيميش يراوغ ينتظر يبحث عن الحل. فيرتس في الاستلام، فيرتس يتقدم لمن؟ براون يصعد، ليفلينغ، ليفلينغ، ليفلينغ يراوغ، ليفلينغ. ماذا أراد أن يفعل ليفلينغ؟ ماذا أراد أن يفعل ليفلينغ؟ بحث عن الصعب وترك السهل، يعني كان بجانب اللاعب براون لكن فضل أن يراوغ في وضعية ليست مثالية من أجل المراوغة يا ليفلينغ، وفي كرة كان ممكن أن تلعب سهلة يا ليفلينغ. عادت الكرة من جديد، نوير، نيويورك عادته يخرج يأخذ هذه الوضعية، يمرر لكيميش، كيميش يتريت، عادي جدا لأن الكل مراقب، الكل في وضعية المحاصرة، وبالتالي هكذا يكتفي المنتخب الألماني بتبريرات على مستوى وسط الميدان. يا له من كوت ديفوار شرس، أعود وأقول يا له من كوت ديفوار شرس. إذا مريت من الجدار الأول ستجد أمامك جدارا ثانيا بقيادة اللاعب أغبادو، بالتالي وبالتالي العمق مشغول، العمق هنا محاصر، العمق بكثافة عددية. الكوت ديفوار نعم بكتلة واحدة يدافعون يقاتلون من أجل هدف للتاريخ ومن أجل انتصار للتاريخ ومن أجل عبور قادم نحو الدوري الثاني لأول مرة في تاريخ الكوت ديفوار. ألمانيا في الهجوم الآن والكرة يتغير المسار إلى الركنية مرة أخرى. ألمانيا لم تستفد حتى الآن من الركنيات، عدد كبير من الركنيات ولكن كل الركنيات لم تحمل الخطورة يا كيميش، وأنت الذي تتقدم مرة أخرى بحثا عن الرؤوس، الرأس التي ممكن أن تعيد الثقة مجددا، الرأس التي من الممكن أن تغير مجرى المباراة، لأن ألمانيا إذا تسجل هدف التعادل معناه سندخل منحنى آخر ومنعطف آخر في هذه المواجهة. إذن ستلعب الركنية، كيميش يسعد ليتنفيذ، كيميش يرفعها في القائم الثاني، دائما متميز، دائما متميز فوفانا، سقوط فوفانا والحكم نعم منطقي يقول كان في تدخل في حق الحارس فوفانا، تدخل كان موجود فوفانا بالفعل. هل تدركون جيدا بأن منتخب الكوت ديفوار تشكيلته لا تقف عند بوني في الهجوم أو كيسي أو أولاي؟ انظروا من يتواجد في الاحتياط، سيكو فوفانا لاعب وسط الميدان، نيكولاس بيبي، واي، يعني كل أسماء متميزة موجودة في دكة البدلاء. سيكو فوفانا واهي إضافة إلى اللاعب المخضرم اللاعب المميز نيكولاس بيبي، يعني هذا يعطيك فكرة واضحة بأن منتخب الكوت ديفوار لديه دكة احتياط في المستوى ولديه تنوع كبير على المستوى. أنت محظوظ يا فاي، عندك قائمة من اللاعبين المميزين، على فكرة أعلى قيمة سوقية بالنسبة للاعبين المنتخبات الإفريقية الكوت ديفوار في المركز الأول.

التي بعد ذلك المغرب. هذه الكرة وصلت إلى العرضية خطيرة، الألمان يعودون، الألمان يعودون، مهما تعترت الماكينات فإنها ستعود حتما أقوى وأقوى. هذا أميري، دخل أميري فأتى بالجديد يا توماس يا مولر، واحد من أساطير الكرة الألمانية هنا منتشي بهدف ألمانيا في وقت ممتاز. هنا الإعادة العرضية واللمسة ما أجملها، اللمسة ما أروعها، اللمسة هنا أتت بالجديد وأتت بالفرحة الألمانية بأكد الصورة. فعلا يتمكن المنتخب الألماني من التسجيل عن طريق أونداف، من أميري إلى أونداف. فعلا هكذا فعلا يا ناجيسمان، أنت على حق عندما أدخلت أونداف. أونداف بالفعل، وهدف يأتي في وقت ممتاز. صدقوني الآن منعرج آخر في المباراة، تحول آخر في المباراة، وأنا قلتها مهما تعترت الماكينات فإنها ستعود حتما. وأونداف يعيد ألمانيا في المباراة. أميري أونداف بصراحة مميزين، أميري من صنع وأونداف هو من سجل هدف التعادل بكل تأكيد. كرة في وسط الميدان، الاستلام، صدقوني الآن أداء غير، ألمانيا غير، ألمانيا غير، والثاني يضيع يا فيرتس، الثاني يضيع يا فيرتس، والكرة تصل إلى الحارس. هل نحن على موعد مع الريمونتادا الألمانية؟ هل نحن على موعد مع ريمونتادا ألمانية؟ ننتظر الدقائق القادمة. أونداف الذي استغل بكل تأكيد هفوة دفاعية وتمكن من التسجيل، لكن التمريرة سحرية رائعة فعلها نديم أميري. وهنا بكل تأكيد نتكلم عن الكوتشينج للمدرب ناجيسمان عندما أدخل هذا الثنائي. الكرة وصلت، هافيرتس يتقدم، يرسل الكرة على الجهة اليمنى. ألمانيا تتنفس الصعداء، ألمانيا تتنفس أخيرا، ألمانيا تبحث عن الثاني. عملية المرور لم تكن ممكنة، عملية المرور لم تكن ممكنة، عادت مرة أخرى ناحية روديغر. يقال في أصعب اللحظات يعرف الألمان كيف يصنعون العودة ويكتبون الانتصار من جديد. فهل ستتحقق هذه المقولة في مباراة اليوم؟ وصلت الكرة لتا الجهة اليسرى، محاولة المرور من جديد، براون يساند على اليسار، روديغر، روديغر في الجهة اليمنى، روديغر والعرضية، العرضية، العرضية، التغطية الدفاعية، التغطية الدفاعية. 20 دقيقة نارية مثيرة منتظرة بين المنتخبين. الكرة وصلت إلى ديوموندي في صراع مع كيميش، يخرج له روديغر، روديغر يتفوق على ديوموندي. يبدو بأنه في تغييرات، تم توقف في هذه اللحظات. يا من عودة يا أونداف. 1-1 ألمانيا الكوت ديفوار.

ونحن نتابع هذه التمريرة السحرية الملمترية الرائعة لأونداف والمتابعة من أونداف. نعم أميري هو من مرر أونداف من سجل روعة التمريرة. أنا أعتقد بأن التمريرة

أجمل من الإنهاء، تمريرة أميري في اتجاه لاعب أونداف أعطت هدف التعادل، وهذا الهدف يحسب صراحة حتى للمدرب ناغيزمان الذي أدخل هذا الثنائي. بالمناسبة هدف اللاعب أونداف هو الهدف رقم 240 لألمانيا في تاريخ مشاركاتها على مستوى كأس العالم، يعني هي بفارق هدف واحد عن صاحب أكثر أهداف في كأس العالم. يتعلق الأمر بالمنتخب البرازيلي، بالأمس البرازيل تدون نعم ثلاثية وتصل إلى 241 هدف في تاريخ مشاركاتها. ألمانيا اليوم تسجل 240 هدف منذ أول مونديال شاركت فيه. طبعا هناك معلومة تقول بأن ألمانيا أكثر المنتخبات استفادة من اللاعبين البدلاء تهديفيا، أكثر البدلاء الذين سجلوا في المونديال هم لاعبين ألمان. 21 هدف، 21 هدف لألمانيا من لاعبين بدلاء، تالي فألمانيا هي الأكثر استفادة في تاريخ المونديال من أهداف اللاعبين البدلاء، وهذا ما حصل اليوم. الهدف رقم 21 لألمانيا من لاعب بديل في نهائيات كأس العالم. مشاهدين الكرام، إذن سيتواصل اللاعب بعد حين، ويبدو بأنه في تغييرات لأن فوفانا يستعد للدخول. سيكو فوفانا من الأسماء المهمة في وسط الميدان. بوني خرج، ديالو خرج، سونغاري خرج، جيسون يدخل في هذه الأثناء. أدينغرا أيضا من الأسماء التي فضلها فايين في ما تبقى من الشوط الثاني، إضافة طبعا إلى لاعب المخضرم أمامنا على الصورة فوفانا. بالفعل سيكو فوفانا لاعب إفسي بورتو، مرة من أندية طبعا كبيرة. سيكو فوفانا تكلم طبعا المسار في فرنسا تحديدا مع نادي لونس، حيث ظهرت إمكانياته الكبيرة، وهذا ما جلب أنظار طبعا نادي النصر السعودي. هناك طبعا عاش أجواء العالمية مع نادي عالمي من قيمة النصر السعودي ولو لفترة قصيرة. نتكلم هنا عن سيكو فوفانا الذي يلعب حاليا أو يلعب بصفة الإعارة لنادي بورتو، وهو قادم من رين الفرنس. كرة في تماس لعناصر منتخب الكوت ديفوار. إذن دخلنا فعليا ربع ساعة المتبقية على نهاية هذه المواجهة، ونعتقد بأنه في هذه الظروف المنتخب الإيفواري التعادل بمثابة انتصار، بمثابة انتصار، لأن النقطة مهمة ليقترب أكثر من المرور لأول مرة إلى الدور القادم. كرة في وسط الميدان، لكن هل يسمح بذلك المنتخب الألماني؟ هل يسمح بذلك المنتخب الألماني؟ نعتقد بأن ألمانيا الآن تمر من فترة ممتازة جدا من أجل الانتصار. فوفانا يرسل كرة طويلة، سينغو بعيدة تماما، يا سينغو إلى رمية جانبية، فائدة المنتخب الألماني. راو يلعب التماس، كرة وصلت إلى فيرتس، يسرى طويلة مقطوعة من المدافع، بعد ذلك مرة أخرى مجددا ألمانيا، وصلت مجددا سينغو، سينغو مقطوعة، سينغو مقطوعة، لن يستسلم الإيفواريون بسهولة، لن يستسلم الإيفواريون بسهولة. الكوت ديفوار ضيعت نفسها بنفسها، الكوت ديفوار ضيعت نفسها بنفسها. تذكروا بأن الكوت ديفوار أضاعت فرصتين، أضاعت فرصتين حقيقيتين، كان ممكن تكون متقدمة الآن. وتذكروا عندما قلت المنتخب اللي ضيع يقبل، وهذا ما حصل بالنسبة للمنتخب الإيفواري لما ضيع كرتين سهلتين. وصلت على الطرف الأيسر مرة أخرى لفائدة اللاعب فيرس، وكأن ألمانيا تعرف بأن هذه الدقائق
نعم ستحمل لها خبرا سارا. هذه الكرة العرضية والتغطية الدفاعية موجودة. الإيفواريون إذا يواصلون الدفاع فقط فسيستقبلون الهدف. المبادرة مهمة. ديوموندي والهربة. ديوموندي والانطلاقة. هل يفعل الإيفواريون مجددا؟ ديوموندي. ديوموندي ينتظر ينتظر ينتظر ينتظر. من تنتظر هنا في كرة تنفتح اللاعب على الجهة اليسرى الآن. كونان عادت مجددا. إيفواريا فوفانا سينغو سينغو في وسط الميدان. استلام من أولاي. اللمسة بعد ذلك في الجهة اليسرى. تبادل كروي الآن. يحاول منتخب الإيفواري أنه يهدي اللعب يهدي اللعب وينقص من الريتم العالي للمنتخب الألماني. محاولة الاحتفاظ بالكرة في هذه الفترة مهمة جدا يا فايي. أن ألمانيا فعلا كل ما تسترجع الكرة كل ما يكون هنا البناء الهجومي سريع. مراوغة ممتازة. هنا في خطأ فعلا موجود خطأ موجود الخطأ. ميتشام ارتكب المخالفة. إذن تلعب الضربة الحرة بالسرعة. وصلت الكرة لديوموندي. ديوموندي ديوموندي راوغ ديوموندي راوغ الثاني. لمن يا ديوموندي لازال يحتفي بها. هنا يشوف الجهة اليمنى بالفعل وصلت إلى سينغو. سينغو هيئها. هل يسد ديوموندي؟ والبينية يدخل بعد ذلك جوناثان تا. رجعت ألمانيا في المساحة مرعوبة الآن. سينغو يرجع. سينغو يغطي. سينغو أمام أفيرتس يتفوق. سينغو سينغو لازال يحتفي بالكرة. سينغو أفيرتس إلى التماس لفائدة المنتخب الألماني. براون كان طبعا يوقف اللعب لأنه في إصابة للاعب سينغو. غاضب غاضب ناجلسمان. هنا في ردة فعل مع الحكم الرابع. يعرف ان الوقت ليس في مصلحته. منتخب الكوت ديفوار يعني كل ما مر الوقت بهذا الشكل النقطة تقترب اكثر والدور القادم يقترب اكثر. والكوت ديفوار فعلا ليست على استعداد انه مرة اخرى تعيش نفس الخيبة خيبة الامل كما عاشت في ثلاث نسخ الماضية منذ اول نسخة 2006 مرورا بال 2010 في جنوب افريقيا 2014 في البرازيل. بعد 12 سنة الكوت ديفوار ترجع للأجواء العالمية ولكن بصورة أفضل وبطموح أكبر وبرغبة في الوصول إلى الدوري القادم. هذه الكرة وصلت إلى فيرتس. فيرتس البينية تلمس الحكم تالي سيطلع إيقاف اللعب. عملية الإسقاط الأفضلية للمنتخب الألماني أفضلية للمنتخب الألماني. طبعا الكوت ديفوار اول انتصار امام الاكوادور. اخر انتصار كان ضد اليابان في 2014 البرازيل. هل تفعله وتسجل انتصار ثاني؟ الامر صعب لان الظروف تتغير الاجواء تتغير. المرتدات ممكن تقلب الموازين. في كرة فوفانا في وضعية تسلل ممكن لازالت ايفواريا. هذا ديوموندي سلمة في المساحة. التحرك يا ديوموندي مشروع الثاني ايفواري. بعد ذلك لم يحسن التعامل مع ديوموندي. كان بعيد عن بقية زملائه. مكشوف التمريرة والامتياز يرجع لفائدة هون المنتخب الألماني. إذا في تغيير يخرج سينغو لأنه تعرض لإصابة. يدخل من هون دوي. هذا هو دوي الظهير الأيمن مكان السينغو. تبديل آخر يا فاي مع اقتراب نهاية المباراة. واضح تأثر سينغو واضح متأثر بالإصابة. الضربة الحرة للإيفواريين هون الكيسيي. إضافة إلى دوي أول لمسة من دوي. يرجع هون الجهة اليمنى. التحضير يا دوي
إذا انتهى كاسينغو من خرج دوي على اليمين علي فواريون في بداية البناء الهجومي مرة أخرى، ولكن الحذر من أميري والحذر من أونداف والحذر من فيلس وأفيرتس. الكرة توصل على اليسار، هنا المراوغة، البحث عن الممر، العرضية لكن مبعدة، الكرة مبعدة كانت في اتجاه نعم جيسون. هذا جيسون يتربص، جيسون كان ينتظر قبل التدخل اللاعب تا يعرف سينغو بأن ربما أمور العودة صعبة جدا في المباراة القادمة. يبدو بأن الإصابة بليغة بالنسبة لي الظهير الأيمن سينغو، ستلعب الركنية. حكم يعطي إشارة التنفيذ، الكورنر ينفذ والخطورة تأتي بالرأسية والتغطية الدفاعية حاضرة. لازال الصراع والكرة سجال والمرتدة الآن للألمان. لا أمان مع الألمان، لا أمان مع الألمان في المرتدات. رجعت إيفوارية، يظهر الإصرار، التسديد، التسديد، ومرة أخرى الإبعاد للخطورة لإيفوارية. الإيفواريون ينتفضون الآن وكأنهم يقولون بأن التعادل لا يكفينا، التعادل لا يرضينا. هذا كيسون يتحدث الى التماس لفائدة لاكوت ديفوار. جو موندي يسعى للتنفيذ، هكذا هي رسالة منتخبك يا فايي، لا نريد التعادل ولا ترضينا النقطة، بل سنبحث عن الانتصار من اجل اسعاد الانصار ومن اجل كتابة تاريخ، لان المنافس بكل بساطة هو المانيا. جو موندي يخرج في هذه اللحظات. إذن ديوموندي مجهود كبير، يدخل لاعب لا يقل قيمة وخطورة، ونيكولاس بيبي على الصورة. نيكولاس بيبي أفيس أيضا يترك أرضية الميدان. نحن على موعد مع آخر تبديل لناجيلسمان، يخرج أفيرتس ويدخل كوريتسكا. إذن كوريتسكا بافاري آخر، ست بافاريين على مستوى التشكيل بالنسبة للمانشافت. الكرة لدوي في التماس، إذن دوي يلعب الجانبية. مباراة لم تحسن بعد، والمباراة لم تبح بكامل أسرارها بعد، الأسرار الخفية والأسرار ربما تنكشف مع الدقائق الأخيرة. فهل ستحمل جديد؟ هل ستحمل فرحة إيفوارية؟ أم ستحمل هدف ألماني ليكون المنطق حاضر في هذه المواجهة؟ المنطق على مستوى التاريخ، ولكن الميدان يقول بأن التعادل منطقي بين المنتخبين. لكن هذه الكرة، هذه أحكامها، ممكن تجيب الجديد، التسديد، التسديد، وحارس المرمى بعد ذلك. أونداف يا أونداف، أونداف والخطورة، أونداف والقذيفة، أونداف والتسديد، ولكن فوفانا يتموضع بشكل ممتاز. رجعت إيفواريا، الأحلام الإيفوارية والطموحات الإيفوارية من أجل معانقة المجد، المجد بالانتصارات المونديالية، ولكن أيضا مجد بالوصول إلى الدوري القادم. لكن ألمانيا عندما نتكلم عن المجد فهو يساوي لقب وليس انتصار وليس عبور إلى الدوري القادم، بل الكاس كما عودتنا الأجيال السابقة، جيل 54 في سويسرا وجيل كذلك 90 في إيطاليا وجيل القيصر فرانس بيكنباور وغير مولير في ميونخ وفي ألمانيا لما رفعوا الكاس 74، وحتى لا ننسى جيل 2014 كنت معهم يا نوير عندما رفعوا الكاس هناك في بلاد السامبا البرازيل. الكرة وصلت، فوفانا في الاستلام، فوفانا روديغير، فوفانا، فوفانا، ناقصة تمريرة، خاطئة تمريرة، عادت إيفواريا، الحكم صفر خطأ فعلا، الحكم صفر خطأ. الإيفواريون في الإنهاء في الثلث الأخير عندهم مشكل، الإيفواريون يصلون، الإيفواريون يقتربون، لكن القرارات الصائبة تغيب، بالمقابل القرارات الخاطئة هي من تحضر وتضيع على الإيفواريين الأهداف. رجعت ألمانيا بكرة بلمسة، أونداف وصلت إلى براون، براون مرة أخرى تمشي لأميري، أميري هيئها، براون العرضية
الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. أحيي الإيفواريين، لا يكتفون بالنقطة بل سيبحثون عن المجد، بل سيبحثون عن الانتصار، والانتصار والانتصار. غير معقول، غير معقول. الثانية يضيع، الثانية الإيفواري يضيع، الثانية الإيفواري يضيع. غير معقول. هذه كرة الكاو، هذه القاضية للإيفواريين، هذه كرة للتاريخ، هذه كرة للمجد، هذه كرة للعبور إلى الدور القادم. راح يساب الألمان، وما أدراك ما الألمان. الكرة تصل بعد ذلك، وصلت. هل تعاقبون على تضييع الفرصة؟ هل تعاقبون على تضييع الفرصة؟ كل شيء ممكن. وصلت مرة أخرى الميتشا إلى تا على اليسار. أوه على كرة ضاعت، أوه على كرة ضاعت يا ليفواري. تا هيا للميتشا، من ميتشا مرة أخرى. وصلت من جديد، هنا بلمسة من كينيش. فيرس العرضية، فوفانا، فوفانا. يبقي الإيفواريين في المباراة. براون، وكرة ما اخترى، كرة ما اصعب، ولكن ايضا موجود الوحش فوفانا. الوحش فوفانا يتصدى، الكرة فيها تماس. رايع فوفانا، رايع في التصديات. هذه واحدة من التصديات الممتازة لفوفانا. الكرة من جديد، ذكرني بالتصدي، كرة ورأسية هافيرتس في الشوط الاول. تمشي الكرة ليتماس. إذن الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة، 1-1 ألمانيا كوت ديفوار. لكن مباراة كبيرة يقدمها المنتخب الإيفواري، حسرة كبيرة يا فايي على التضييع على الهدف الثاني، لكن الأمل موجود والفرصة قائمة. نيكولاس بيبي، ولكن عودة لتا نوير. الكوت ديفوار فرص بالجملة في هذا الشوط الثاني. هل تعاقب على التضييع؟ الكرة وصلت على الجهة اليمنى، إمكانية العرضية، ولكن فوفانا، فوفانا يتصدى. صراحة على لاعبي كوت ديفوار تقديم الشكر لفوفانا، تصديات ممتازة في هذا الشوط. هذه واحدة من اللاعب الألماني، بينما هنا الإعادة، المهارة موجودة والسرعة دائما عنده مشكلة لينها، عنده مشكلة لينها. شوف الزيادة العددية، التغيير في الجهة اليسرى، هنا مشكلة الكنترول. يعني من ضربة واحدة كان ممكن يسدد يسجل. الكرة في وسط الميدان، ضاعت يا فوفانا، ضاعت يا فوفانا. وصلت ألمانيا، ونداف يتقدم، يمرر الثاني، الثاني، وفوفانا يتصدى. لا، هذه مباراة الفرص الضايعة، هذه مباراة الفرص الضايعة. كرة هنا وكرة هناك، هجمة هنا وهجمة هناك. ضيع فوفانا، هنا العودة، هنا ردة الفعل. أنداف وأميري، لكن فوفانا يتصدى. غريب، غريب طريقة تضييع الفرص بين المنتخبين. كرة في وسط الميدان، أهم شيء فعله ناجيزمان أنه صحح الأمور، أدخل أميري وأدخل كذلك أنداف. أعتقد هذا هو الثنائي اللي غير مجرى المباراة ومسر المباراة. لكن أعود وأقول الكوت ديفوار صراحة ممكن تتحصل على ضياع فرص سهلة جدا في الربع ساعة الماضية. الكرة تصل على الجهة اليمنى، ميتشا، ميتشا لمن؟ براون في وضعية ممتازة، وصلت على جهتها اليمنى. تاتلس المتواصل، وألمانيا لا تقبل بالتعادل، ألمانيا لا تقبل بالنقطة. فوفانا السهلة بعد ذلك، السهلة. أنا أعتقد بين التعادل يعني منطقي جدا بين المنتخبين، عطفا على ما قدمه كل منتخب في هذه المباراة. ترسل الكرة طويلة، فرانك كيسيه يتحصل على رمية جانبية. هذا هو فرانك، بدنيا بدل مجهود كبير وكبير جدا. وانا قلت بين فرانك كيسيه يعني الاكبر سنا في هذا المونديال بالنسبة للإيفواريين، يذكرنا بديدييه دروكبا، واحد من الاساطير والهدافين للكوت ديفوار هنا في المشاركات الإيفوارية على مستوى المونديال. ولو ان ديدييه دروكبا لم يستطع مع الجيل للعمعة من اجل التأهل الى الدورة الثانية. الخطأ يحتسب للمنتخب الألماني، هو الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع. ريميتشا يرجع لتا، تا يمشي على اليسار. هذه كرة وصلت إلى فيرتس،
براون ترجع ليتا روديغر على استحواذ الماني والصمود ايفواري. الان هل يتكسر جدار الكوت ديفوار ام سيكون الصمود والابقاء على النقطه الايفواري؟

يعني العبور إلى المرحلة القادمة. أقول عبور 4 نقاط يعني حسابيا في انتظار طبعا مباراة الإكواتور كوراساو، وفي انتظار الجولة الثالثة من سينال زعامة هذه المجموعة. ألمانيا اللي عاشت الخيبات 2018 روسيا والذكريات المؤلمة في ملاعب قطر. هذه كرة لبرون مكشوفة بشكل ممتاز، مقطوعة مقطوعة الكرة رجعت مرة أخرى. يصمدون في هذه اللحظات يدافعون عن النقطة الغالية أمام ألمانيا. هذه كرة لفيرتس، فيرتس لمن يفيرتس في وسط الميدان يسعد طه في زيادة عددية. الميتشا في العمق ممتاز جديد، وإن تعطلت الماكينات الألمانية لكن لا بد للدوران ولا بد من الاشتغال ولا بد أن يعود الألمان. الألمان ألمانيا، ألمانيا الألمان، 2-1 في الضربة القاضية ونداف في الوقت المحتسب بدل الضايع. الخبرة قالت كلمتها، وكوتشيغا المدرب ناجلسمان هو من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة. ونداف جاء سعيد وجاهم بالنبأ، نعم يقول بأن ألمانيا نعم لا ترضى بالتعادل بل هنا ترضى بالانتصار. 2-1 من هنا البداية ومن هنا الحكاية لتمريرة ميليمترية سحرية. الميتشا حطها بشكل ممتاز وأوندا في خيالي في كرة الهدف الثاني. إذا 2-1 هذا هو أونداف، هذا هو مخلص الألمان من المعاناة، هذا هو أونداف مخلص الألمان من المعاناة ليعبر هنا بكمين الكوت ديفوار بسلام. ينجو من كمين الكوت ديفوار، ولو أن الكوت ديفوار قلت وتذكروا جيدا هي من أضاعت المباراة، تتحسر على ضياع المباراة. من يضيع يقبل، كوت ديفوار ضيعت كثير وأونداف عاقبهم في الوقت البدل الضايع. شوف مرة أخرى التمريرة الممتازة ما فيهاش تسلل، الوضعية السليمة لأونداف، لكن عينك حتى على التمرير الرايه. الميتش اللي حطها بشكل ممتاز، هدف في هذا الوقت صعب جدا على الإيفواري. اصعب شيء في الكره تستقبل هدف في الوقت البدل الضايع. الكره ايفواريه جهه اليمنى مره اخرى، الكره فيها تماس. اذا الثواني الاخيره، هذا هو بطل المباراة، هذا هو الورقة الرابحة لناجلسمان. شوسين يحسب لك يا ناجلسمان، المدرب الناجح اللي يقرأ المباراة صح ويغير في التوقيت الصح ويغير الشخص الصح. أونداف عمل الفارق في هذا الشوط الثاني. الكرة في الجهة اليسرى، فائدة المنتخب الألماني. أجمل ما في الأهداف طريقة التمرير، سواء كرة أميري في الهدف الأول أو كرة ميتشا في الهدف الثاني. إذا تجاوزنا الوقت المحتسب بدل الضايع. يا ناجلسمان اليوم تنجو من كمين الكوت ديفوار، بصراحة تحية كبيرة للكوت ديفوار، عملت مباراة مميزة جدا، ولكن المشكلة في تضييع الفرص. اللي ضيع يقبل ويخسر، وهذا ما حصل بالنسبة للإيفواريين، لكن مباراة كبيرة كوت ديفوار. ستلعب ضربة المرمى. إذا في هذه اللحظات هنا تأتي صافرة الختام ونهاية اللقاء بفوز وبشق الأنفس للمنتخب الألماني. 2-1 الصدارة والعبور رسميا إلى الدور القادم بالنسبة للمنتخب الألماني. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موعد قادمة إن شاء الله.

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن هو الجمال.

يا حبايبنا يا حياتنا شبابنا بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا شبابنا.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.